0: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجان لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافلة بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
5: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
3: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة النيجيرية لمكافحة المخدرات عن حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عمليات متفرقة نفذت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التدخلات مكنت من اعتراض شحنات من القنب الاصطناعي بمطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، فضلا عن ضبط مئات الآلاف من كبسولات المؤثرات العقلية بولايتي كانو وبلاتو. مصالح مكافحة المخدرات حاجزت كذلك آلاف الكيلوغرامات من مخدر القنب في ولاية إيدو وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكات التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3,500,000 موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي تالي موجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأغذية. الضغوط الاقتصادية ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة، إذ لا يزال سعر وقود الديزل أعلى بنسبة 85% مقارنة بمستواه المسجل في مارس الماضي، في إحدى أكبر الزيادات الإقليمية التي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأرز والذرة التي تفوق مستويات العام الماضي بأكثر من 10%. التوقعات المناخية على المستوى الإقليمي تزيد من حدة القلق في موزمبيق وجارتها كمالاوي وزيمبابوي، لا سيما مع ترقب عودة ظاهرة النينيو التي تنذر بتسجيل تساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخل الأسر في المناطق القروية.
6: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136,790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10,526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جيهان معطر.
7: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136,790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95,427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة، بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب المصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشت الماضية. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
6: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم زخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
10: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
9: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بطابعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس سلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
7: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
8: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى شبكة

0: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
1: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى، حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذه الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
0: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
5: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج، ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
4: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
6: احنا تشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
7: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
4: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
8: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق، في ظل زيادة أسعار المحروقات الأوقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار

0: الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
3: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
2: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
4: كنتمنى إن شاء الله هذا العرض الجامعي اللي نصادف سيما زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تاهما زوينين.
5: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
6: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
2: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره التسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
10: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجان لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو لإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
7: غيم راديو. غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
11: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
2: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
12: احنا تنشتغلوا على تثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
13: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
2: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
15: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لا من ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
14: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
16: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
14: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
7: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
18: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
19: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% السنة الماضية ديال 2025.
13: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بطبيعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
7: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
14: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم. تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب، موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية. سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
7: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
3: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارس القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
7: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 شتنبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهناك تصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هاد السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة. فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسية اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي. كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر، وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى. فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم من المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي. وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عندها إمكانية نشر ثقافة صحية كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون فيها ثقة فيها تواصل فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
2: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذه الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
1: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
3: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
2: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
5: ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
3: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
2: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
4: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهما زوينين.
5: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان خلق بزاف الفرص للمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا نجيت من مدينه ابن جرير.
6: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
2: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537317124. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية وتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
5: كما كتعرفوا المرأة ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
4: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
6: احنا تنشتغلوا على تثمير والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
7: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
4: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
9: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
8: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
10: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي يحتل 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
8: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
11: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
7: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: منطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط، وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنحة التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب، موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للضفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس سلطان ومولاي رشيد وبنمسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق

0: بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. الشركة الألمانية ميرسيدس إلدروف تبرز جاذبية المغرب للمقاولات الدولية. استضافة الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 بالأردن. فرنسا تتوقع عائدات سياحية بقيمة 80 مليار أورو في عام 2026. أهلا بكم. في البداية، أبرزت شركة ميرسيدس إلدروف الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية تموقع المغرب باعتباره قطبا صناعيا بين أوروبا وإفريقيا، وكذا جاذبيته بالنسبة للمقاولات الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: الشركة أفادت في بيان أعلنت فيه عن التحضير لأول معرض مهني لها بالمغرب والمقرر تنظيمه سنة 2027 بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، بأن المملكة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق سلطت ميسي دوسلدورف الضوء على معدلات نمو قوية تتراوح ما بين 4.5 و5% إلى غاية سنة 2028، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهي عوامل تجعل المغرب بحسب الشركة وجهة جذابة للمقاولات الدولية. وأكد رئيس المدير العام للشركة أن دخول السوق المغربية سيمكن الشبكة الدولية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع نطاق حضورها من ساحل المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن المغرب يتيح الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا مستفيدا في الوقت ذاته من قربه الجغرافي من أوروبا. كما وصفت الشركة الألمانية الصناعة الغذائية المغربية بأنها قطاع يتميز بدينامية خاصة مبرزة توجهه نحو التصدير وروابطه وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
3: في خبر اقتصادي آخر، احتضنت العاصمة الأردنية عمان حفل الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 وعد الذكاء الاصطناعي الصادر عن مجموعة البنك الدولية. وتضمن حفل الإطلاق عرضا لأبرز نتائج التقرير وجلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، الانعكاسات على الأردن والمنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين عن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومجموعة البنك الدولية. ويركز تقرير التنمية على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصادات النامية في لتسريع التنمية ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال نهج يقوم على تبني التقنيات المتاحة وتكييفها مع الاحتياجات والبيانات المحلية، ثم الانتقال تدريجيا إلى بناء قدرات أكثر تقدما. وفي الختم، تتوقع فرنسا تحقيق 80 مليار أورو من العائدات السياحية في عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات الوكالة الحكومية المكلفة بإنعاش وتطوير الوجهة الفرنسية. وتفاصيل معك حفص الحجام.
5: وكالة أتو فرانس أوضحت أن فرنسا تواصل جذب السياح الدوليين خلال العام الجاري، مع توقعات بتحقيق 80 مليار أورو كعائدات سياحية في عام 2026 مقابل 77 مليار أورو في عام 2025. وسلطت الضوء على تعديل الزوار لنفقاتهم، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50% من الفرنسيين غيروا عادات الاستهلاكية بسبب الظرفية الاقتصادية، إذ قلص 17% منهم وتيرة ارتياد المطاعم، وخفض 15% منهم الأنشطة الترفيهية، بينما قلص 14% منهم نفقات التسوق. وأعرب 83% من المهنيين العاملين في القطاع السياحي بمنطقة لابروتان عن رضاهم عن الموسم في غشت المنصرم، فيما كانت النسبة 58% بمنطقة نورماندي بالنسبة لشهر يوليوز.
3: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي، يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
8: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذه الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
7: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
10: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة دي نظروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا الإعفاء الدعائر الغابوية وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
9: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية.
0: ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
4: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
13: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
4: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
14: كنتمنى إن شاء الله هذا العرض الجامعي في لينصاد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهما زوينين.
15: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
16: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
4: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره التسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
11: غيم راديو.
1: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجان لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية. ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
18: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي، إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي، ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على الساعة 8 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي، وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجات هامة، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537 73 17 24. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية وتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرسي السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي، وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
1: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
13: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
4: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
14: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجميع في لنصد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهما زوينين.
15: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان خلق بزاف الفرص للمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
16: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
4: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
22: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
21: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
23: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي ناس نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
21: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
11: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
4: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
3: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم في حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعة الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركة التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروضة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت، خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
7: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسات الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة، تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
10: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
9: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارس القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروق. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% في المئة خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنحة التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة

0: لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
1: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص أكدت أن عام 2026 يشهد أطول فترة من دون أعاصير في حوض الأطلسي منذ بدء العصر الحديث لتتبع العواصف عبر الأقمار الصناعية سنة 1966. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أوضح بدوره أنه إذا استمر غياب العواصف حتى 22 من شتنبر الجاري فسيتم تحطيم رقم قياسي عمره 85 عاما مسجل منذ سنة 1941، كما قد ينتهي الموسم أحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
0: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو والثاني يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 مايو. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي: يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل 2 إلى 7 أعوام عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأعداد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد

0: من الدول. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
5: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
4: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
6: احنا تنشتغلوا على تطوير التسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
7: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
4: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
9: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
7: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجان لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتضاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
11: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
4: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
3: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
5: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهما زوينين.
6: الحمد لله ملي هاد التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
7: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنة الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
3: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
9: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
8: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
10: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
8: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
13: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة دي نظروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا الإعفاء الدعائر الغابوية وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
12: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. في زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
11: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غما براد.

0: التربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي تن يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
1: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
2: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الاطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقه شموليه اللي تسمح لهم انهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
3: امون افي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ري اورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.

0: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافلة بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارس القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
9: كما كتعرفوا المرأة ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
8: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
10: احنا تنشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
11: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
8: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
3: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
12: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
13: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من ناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذه الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
12: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
3: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء، تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو لإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537 73 17 24. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية وتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: إذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
7: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
6: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
3: كنت منه إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصد فسيمة زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تاهما زوينين
8: الحمد لله، اللي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
9: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
6: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
10: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
10: كليك،
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر.
12: أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة النيجيرية لمكافحة المخدرات عن حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عمليات متفرقة نفذت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التدخلات مكنت من اعتراض شحنات من القنب الاصطناعي بمطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، فضلا عن ضبط مئات الآلاف من كبسولات المؤثرات العقلية بولايتي كانو وبلاتو. مصالح مكافحة المخدرات حاجزت كذلك آلاف الكيلوغرامات من مخدر القنب في ولاية إيدو وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكات التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي لموجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول.

0: في موزمبيق وجارتها كمالاوي وزيمبابوي، لا سيما مع ترقب عودة ظاهرة النينيو التي تنذر بتسجيل تساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخيل الأسر في المناطق القروية.
1: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جيهان معطر.
2: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب للمصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشت الماضية. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 23 و29

0: 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بيبا باقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للظفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرسي السلطان ومولاي رشيد وبنمسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
7: كما كتعرفوا المرأة هي ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
6: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز التبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
8: احنا تنشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
9: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
6: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
11: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية ديال 2025.
9: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
13: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهاد ينظروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
12: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
3: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
2: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
4: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي يحتل 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم ولينا تنتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة.
4: أساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
2: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجان لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز

0: فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلال.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: إنغمي سنيم كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غما براديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
4: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
3: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم العالمي لسلامة المرضى اللي كيصادف يوم 17 شتنبر من كل سنة مناسبة صحية واجتماعية مهمة جدا، كتهدف للتذكير بأن سلامة المريض ماشي مسؤولية المؤسسات الصحية والعاملين فيها وحدهم، ولكن هي قضية مجتمعية كتقطع فيها السلوكيات الفردية والثقافة الصحية السائدة. ومنظمة الصحة العالمية كتخصص هذا اليوم حتى يكون فرصة لتعزيز الوعي في المجتمعات الدولية للدفع التعاون بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمسؤولين على الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الشركاء بشأن مشاركة المرضى والأسر ديالهم بما يتماشى مع خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى اللي وضعتها الأمم المتحدة برسم 2021-2030. فالرعاية الصحية مهما بلغت جودة تجهيزاتها وتقنياتها كتبقى مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك الفرد، سواء تعلق الأمر بالمريض والأسرة دياله أو بالطبيب والممرض والصيدلي أو بالإدارة والمؤسسة الصحية والمجتمع ككل. وهنا كتصبح سلامة المرضى مجال لبحث العلاقة بين السلوك الفردي والجماعي وبين جودة الخدمات الصحية والوقاية من المخاطر. وسلامة المرضى كتعني الحد من المخاطر والأضرار اللي يقدر يتعرض لها الفرد خلال حصوله على الرعاية الصحية، والعمل على توفير بيئة علاجية أكثر أمن وفاعلية. هذه السلامة الصحية ما مرتبطش فقط بتجنب الأخطاء الطبية، ولكن كتشمل الوقاية من الأدواء وضمان الاستخدام الآمن للأدوية والتشخيص السليم والتواصل الفعال بين مختلف المتدخلين وحماية المريض من سوء التغذية وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالرعاية. لذلك سلامة المرضى كتعتمد على منظومة متكاملة كتجمع بين المعرفة المهنية والسلوك المسؤول. على المستوى الفردي كيحتل السلوك الصحي للمريض مكانة أساسية في تعزيز السلامة، فالتزام المريض بتقديم معلومات دقيقة على تاريخه المرضي والأدوية اللي كيستعملها والحساسيات اللي كيعاني منها كيساعدوا المهني الصحي على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أن احترام التعليمات العلاجية وعدم تغيير جرعات الأدوية أو إيقافها دون استشارة والالتزام بالمواعيد الطبية وطرح الأسئلة من اللي ما كيفهمش وصفة أو إجراء علاجي، كلها سلوكيات كتقلل من احتمالات الخطأ والضرر. وفي المقابل ضعف الوعي الصحي أو تداول المعلومات الطبية غير الموثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيؤدي الممارسات كتعرض الفرد للخطر بحال التداوي الذاتي أو استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وما كتقلش مسؤولية العاملين في المجال الصحي أهمية عن مسؤولية المرضى، فالسلوك المهني اللي فيه الدقة والانتباه والالتزام بالبروتوكولات الصحية واحترام قواعد النظافة والتعقيم والتواصل الواضح مع المرضى كيمثل خط الدفاع الأول ضد المخاطر، كما أن الاعتراف بالخطأ أو احتمال وقوعه والإبلاغ عليه بصورة مهنية خاص ما يتعتبرش دليل على الفشل الشخصي، ولكن وسيلة لتحليل أسباب الخطأ ومنع تكراره. وهنا كيظهر الفرق بين ثقافة كتقوم على اللوم والعقاب وثقافة مؤسساتية كتتعامل مع الأخطاء باعتبارها فرص للتعلم والتحسين. أما على المستوى الجماعي فسلامة المرضى خاصها ثقافة تنظيمية مشتركة داخل المؤسسات الصحية، فالأخطاء ما كتكونش دائما نتيجة إهمال فرد واحد، وإنما تقدر تنتج على ضعف التواصل أو ضعف العمل أو نقص في الموارد البشرية أو غموض المسؤوليات أو غياب الإجراءات الموحدة. فبناء بيئة آمنة كيتطلب تعاون الأطباء والممرضين والصيادلة والإداريين وغيرهم المهنيين، وأيضا تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب. أيضا العمل الجماعي الفعال كيساعد على اكتشاف المخاطر قبل ما تحول الأضرار فعلية. الأسرة كذلك مسؤولة في هذا المجال، فالمريض أكيد كيتأثر بمواقف الأسرة ديالو وبمعتقداتها وعاداتها الصحية، وتقدر تساهم في تحسين سلامته من خلال المساعدة ديالو على الالتزام بالعلاج ومراقبة استعمال الأدوية ونقل المعلومات الضرورية للفريق الصحي وحتى المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. عندها إمكانية نشر ثقافة صحية، كترتكز على الوقاية وعلى احترام المؤسسات الصحية والاعتماد على مصادر علمية موثوقة وماشي على المواقع. ومن الجوانب المهمة أيضا أن سلامة المرضى عندها علاقة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فالمؤسسة الصحية مطالبة بتقديم العلاج وتوفير كل شروط العناية وضمان جودة الرعاية وغيرها، بينما الأسرة مطالبة بحماية المريض اللي عندها باتباع كل التعليمات الطبية. فتعزيز سلامة المرضى كيقتضي الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية، فالهدف ماشي انتظار وقوع الحادث الصحي ثم البحث على المسؤول، وإنما تحديد المخاطر مسبقا ووضع آليات للحد منها. فاليوم العالمي لسلامة المرضى فرصة لإعادة التفكير في السلوك الصحي باعتباره مسؤولية مشتركة، وسلامة المريض كتبدأ من سلوك الفرد لكن كتحقق داخل بيئة جماعية داعمة فيها تعاون، فيها ثقة، فيها تواصل، فيها التزام يليق بالمريض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
7: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن الاستقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
0: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
8: كنت منه إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تاهما زوينين.
9: الحمد لله اللي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا نجيت من مدينه ابن جرير.
10: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
0: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم زخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتضاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للدفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس سلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. الشركة الألمانية ميرسيدس إلدروف تبرز جاذبية المغرب للمقاولات الدولية. استضافة الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 بالأردن. فرنسا تتوقع عائدات سياحية بقيمة 80 مليار أورو في عام 2026. أهلا بكم. في البداية، أبرزت شركة ميرسيدس إلدروف الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية تموقع المغرب باعتباره قطبا صناعيا بين أوروبا وإفريقيا، وكذا جاذبيته بالنسبة للمقاولات الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: الشركة أفادت في بيان أعلنت فيه عن التحضير لأول معرض مهني لها بالمغرب والمقرر تنظيمه سنة 2027 بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، بأن المملكة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق سلطت ميسي دوسلدورف الضوء على معدلات نمو قوية تتراوح ما بين 4.5 و5% إلى غاية سنة 2028، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهي عوامل تجعل المغرب بحسب الشركة وجهة جذابة للمقاولات الدولية. وأكد رئيس المدير العام للشركة أن دخول السوق المغربية سيمكن الشبكة الدولية للشركة في منطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع نطاق حضورها من ساحل المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن المغرب يتيح الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا مستفيدا في الوقت ذاته من قربه الجغرافي من أوروبا. كما وصفت الشركة الألمانية الصناعة الغذائية المغربية بأنها قطاع يتميز بدينامية خاصة مبرزة توجهه نحو التصدير وروابطه الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
13: في خبر اقتصادي آخر، احتضنت العاصمة الأردنية عمان حفل الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 وعد الذكاء الاصطناعي الصادر عن مجموعة البنك الدولية. وتضمن حفل الإطلاق عرضا لأبرز نتائج التقرير وجلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الانعكاسات على الأردن والمنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين عن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومجموعة البنك الدولية. ويركز تقرير التنمية على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصادات النامية في تسريع التنمية ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال نهج يقوم على تبني التقنيات المتاحة وتكييفها مع الاحتياجات والبيانات المحلية، ثم الانتقال تدريجيا إلى بناء قدرات أكثر تقدما. وفي الختم، تتوقع فرنسا تحقيق 80 مليار أورو من العائدات السياحية في عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات الوكالة الحكومية المكلفة بإنعاش وتطوير الوجهة الفرنسية. وتفاصيل معك حفص الحجام.
14: وكالة أتو فرانس أوضحت أن فرنسا تواصل جذب السياح الدوليين خلال العام الجاري مع توقعات بتحقيق 80 مليار أورو كعائدات سياحية في عام 2026 مقابل 77 مليار أورو في عام 2025. وسلطت الضوء على تعديل الزوار لنفقاتهم، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50% من الفرنسيين غيروا عاداتهم الاستهلاكية بسبب الظرفية الاقتصادية، إذ قلص 17% منهم وتيرة ارتياد المطاعم وخفض 15% منهم الأنشطة الترفيهية، بينما قلص 14% منهم نفقات التسوق. وأعرب 83% من المهنيين العاملين في القطاع السياحي بمنطقة لابروتان عن رضاهم عن الموسم في غشت المنصرم، فيما كانت النسبة 58% بمنطقة نورماندي بالنسبة لشهر يوليوز.
13: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
15: كما كتعرفوا المرأة ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
0: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز التبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
16: احنا تشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
17: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
0: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
5: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
4: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بطابعة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط، وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنحة التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
1: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036 أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
7: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
8: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتا نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين

0: عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
1: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
3: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في الظروف المناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو لإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537-73-1724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
7: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
6: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
7: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
6: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
10: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية لأن استقطاب مفتوح. وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
9: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
11: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصد فسيما زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تا هما زوينين.
12: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص للمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
13: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
9: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
15: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة ينظروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
14: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
1: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروق. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنحة التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبية المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
6: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% من السنة الماضية 2025.
5: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
7: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب، موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية. سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للضفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي.
8: وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحزاب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
2: أخبار المغرب والعالم.
9: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
10: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحيا ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
9: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
11: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
9: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام اكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربيه؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربيه الاوليه في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كماده اساسيه التربيه البيئيه بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
13: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
14: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
15: أمون أفي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية متعددة الجنسية متخصصة في مجال التكنولوجيا عن نشر نظام محصن للذكاء الاصطناعي في بولونيا بهدف مكافحة الإعلانات المالية الاحتيالية وانتحال الهوية، وفق ما أعلن به رئيس الوزراء ووزير شؤون الرقمنة البولوني. يأتي هذا الإجراء التقني عقب طلب رسمي قدمته بولونيا للمفوضية الأوروبية في سياق اتسم بانتقادات السلطات تجاه ميتا. ويهدف هذا الإجراء بشكل خاص إلى معالجة المخاوف المتعلقة بنشر حملات إعلانية مضللة على منصات المجموعة، وإلى إجراءات قد تؤدي إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام. وتنتقد السلطات البولونية بشكل خاص شركة ميتا بسبب انتشار المحتوى الإعلاني الاحتيالي على منصاتها، والذي يستخدم صور شخصية عامة ومشاهير ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال دون موافقتهم. بحسب الحكومة البولونية، يتيح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركة ميتا إمكانية الكشف عن هذه الممارسات الاحتيالية وحظرها بشكل أكثر فعالية. وبعد تطبيق هذا الإجراء تنضم بولونيا إلى المجموعة الأولى من الدول الأوروبية التي تجرب نماذج متقدمة من الإشراف التلقائي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببنغرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
6: كما كتعرفوا المرئية ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج، ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
5: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
7: احنا تنشتغلوا على تثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
8: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
5: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسة عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537 73 17 24. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية والتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
4: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارط القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية التي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
5: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى، حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذه الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
4: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
8: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا التكنولوجية 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
7: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
9: كنت منه إن شاء الله هذا الأرض الجامعي في لينصاد فسيمة زعما يتعزز مستقبلا ان شاء الله، وفيها بزاف ديال اللي فيه اللي تاهما زوينين.
10: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى ان يخلق بزاف الفرص لمجموعه من طلبه المغرب. خير مثال اللي هو انا جيت من مدينه ابن جرير.
11: نحن جد مسرورين في الحسيمه بتعزيز العرض الجامعي بمجموعه من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنه الاقليم تنقل الى مؤسسات لمدن اخرى.
7: وتم اتخاذ تدابير انتقاليه لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيوريو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت غوسكزين نغميسن غما براديو
1: ريم راديو
2: ريم راديو
1: اخبار المغرب والعالم.
12: اكد الامين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير تروم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
13: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيها الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا الإعفاء الدعائر الغابوية وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
12: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
15: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروقات. الأوقات. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنح التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد أكثر من 3 أشهر من التغبئة المكثفة، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة بالسنة الماضية. العملية هدفها تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب.
17: اختتمت عملية مرحبا 2026 التي مرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد كانت هذه النسخة 26 ناجحة، حيث وفد على أرض الوطن ما يفوق 4,100,000، أي بمعدل يفوق ب 1.80% السنة الماضية 2025.
4: نسخة هذه السنة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 من شتنبر، تميزت بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. الشركة الألمانية ميرسيدس إلدروف تبرز جاذبية المغرب للمقاولات الدولية. استضافة الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 بالأردن. فرنسا تتوقع عائدات سياحية بقيمة 80 مليار أورو في عام 2026. أهلا بكم. في البداية، أبرزت شركة ميرسيدس إلدروف الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض المهنية تموقع المغرب باعتباره قطبا صناعيا بين أوروبا وإفريقيا، وكذا جاذبيته بالنسبة للمقاولات الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: الشركة أفادت في بيان أعلنت فيه عن التحضير لأول معرض مهني لها بالمغرب، والمقرر تنظيمه سنة 2027 بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، بأن المملكة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق، سلطت ميسي دوسلدورف الضوء على معدلات نمو قوية تتراوح ما بين 4.5 و5% إلى غاية سنة 2028، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهي عوامل تجعل المغرب بحسب الشركة وجهة جذابة للمقاولات الدولية. وأكد رئيس المدير العام للشركة أن دخول السوق المغربية سيمكن الشبكة الدولية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع نطاق حضورها من ساحل المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن المغرب يتيح الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا، مستفيدا في الوقت ذاته من قربه الجغرافي من أوروبا. كما وصفت الشركة الألمانية الصناعة الغذائية المغربية بأنها قطاع يتميز بدينامية خاصة مبرزة توجهه نحو التصدير وروابطه وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
0: في خبر اقتصادي آخر، احتضنت العاصمة الأردنية عمان حفل الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 وعد الذكاء الاصطناعي الصادر عن مجموعة البنك الدولية. وتضمن حفل الإطلاق عرضا لأبرز نتائج التقرير وجلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، الانعكاسات على الأردن والمنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين عن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومجموعة البنك الدولية. ويركز تقرير التنمية على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصادات النامية في تسريع التنمية ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال نهج يقوم على تبني التقنيات المتاحة وتكييفها مع الاحتياجات والبيانات المحلية، ثم الانتقال تدريجيا إلى بناء قدرات أكثر تقدما. وفي الختم، تتوقع فرنسا تحقيق 80 مليار أورو من العائدات السياحية في عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات الوكالة الحكومية المكلفة بإنعاش وتطوير الوجهة الفرنسية. وتفاصيل معك حفص الحجام.
2: وكالة أتو فرانس أوضحت أن فرنسا تواصل جذب السياح الدوليين خلال العام الجاري، مع توقعات بتحقيق 80 مليار أورو كعائدات سياحية في عام 2026 مقابل 77 مليار أورو في عام 2025. وسلطت الضوء على تعديل الزوار لنفقاتهم، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50% من الفرنسيين غيروا عاداتهم الاستهلاكية بسبب الظرفية الاقتصادية، إذ قلص 17% منهم وتيرة ارتياد المطاعم، وخفض 15% منهم الأنشطة الترفيهية، بينما قلص 14% منهم نفقات التسوق. وأعرب 83% من المهنيين العاملين في القطاع السياحي بمنطقة لابروتان عن رضاهم عن الموسم في غشت

0: المنصرم، فيما كانت النسبة 58% بمنطقة نورماندي بالنسبة لشهر يوليوز.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السايس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، كما ستهم وزخات رعدية الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط، ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
5: الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
9: تتجه الأنظار نحو جهة الدار البيضاء ستات في الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر الجاري، حيث ترتسم ملامح منافسة محتدمة. المعركة الانتخابية في أكبر جهات المملكة تدور رحاها حول 57 مقعدا بمجلس النواب موزعة على 16 دائرة انتخابية محلية، سباق يختلط فيه الثقل الحزبي بالامتداد المحلي للمرشحين، ويجمع بين نواب مخضرمين يسعون لتجديد ولايتهم وقيادات حزبية ووجوه جديدة وتغييرات طالت عددا من الترشيحات مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وفي العاصمة الاقتصادية تبلغ المنافسة ذروتها، ففي دائرة الدار البيضاء أنفا وحدها تتنافس 20 لائحة للدفر بأربعة مقاعد، في حين تشهد دوائر الفداء مرس سلطان ومولاي رشيد وبن مسيك تعددية لافتة في العرض الانتخابي. وتتباين الرهانات في دوائر كعين سبع والحي الحسني وعين شق بين محاولات الحفاظ على المواقع التقليدية للأحساب وسعي وافدين جدد لاختراق هذه المعاقل الانتخابية. وخارج دوائر العاصمة الاقتصادية تتواصل المنافسة، ففي أقاليم كسطات والجديدة اللتين تحظيان بستة مقاعد لكل منهما، تشتعل المنافسة بين أكثر من 20 لائحة في ظل حركة تغييرات واسعة وانتقال مرشحين بين الأحزاب. وفي دوائر أخرى كمديونة ذات المقعدين أو بن سليمان والمحمدية تصبح القدرة على تعبئة الناخبين والحضور الميداني المستمر للمنتخبين هي العملة الأهم.
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
10: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمدين السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
11: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي يحتل 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم ولينا تنتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم، فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
4: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
3: كما كتعرفوا المرأة ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
2: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
4: احنا تنشتغلوا على تثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
5: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
2: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسات عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح تسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. المنظمة دعت بهذه المناسبة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم المعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والانضماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية. وبحسب البلاغ، توفر المؤسسات والمراكز التابعة للمنظمة وفق الأنظمة المعمول بها مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين، من بينها الإقامة بالمجال لفائدة المستفيدين المستوفين للشروط المعتمدة والتغذية بالمجان داخل المؤسسات والمراكز المعنية والوسائل والمستلزمات التعليمية بما فيها الكتاب الدراسي بالمجان، بما يساعد المتعلمين على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة. كما تشمل هذه الخدمات الاستفادة من الدعم والتأطير التربوي والاجتماعي وتوفير بيئة تعليمية وتربوية تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر واحتياجاتهم، والمساهمة في تنمية المهارات والقدرات التي تساعد على الاعتماد على النفس والاستقلالية، فضلا عن مواكبة المستفيدين بما يساهم في تعزيز فرص الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني. ووجهت المنظمة نداءها إلى الأسر التي لديها أطفال أو شباب من المكفوفين وضعاف البصر، ولا سيما الأسر التي تواجه صعوبات في توفير التعليم المتخصص أو الإقامة أو الوسائل التعليمية، إلى التواصل مع المنظمة عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك 0537371724. كما أكدت أن التدخل المبكر والاستفادة من التربية وتأهيل المتخصصين يشكلان عاملين أساسيين في مساعدة الطفل الكفيف أو ضعيف البصر على تطوير قدراته واكتساب المهارات الضرورية لمتابعة مساره الدراسي وحياته المستقبلية بثقة واستقلالية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش أجرى بجنيف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع خبراء دوليين ودبلوماسيين معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة، تمحورت حول تشجيع الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ وتتبع التوصيات، وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 63 2022 لمجلس حقوق الإنسان، التقى المندوب الوزاري بسفيري كل من بلجيكا وبوروندي وكذا نائب الممثل الدائم لليبيا بهدف تشجيع بلدانهم على الانضمام إلى هذه الشبكة. واستعرض السيد بلكوش خلال هذه اللقاءات الدورة التنسيقية الذي تطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز تبادل الممارسات الفضلة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
13: اليوم كانت مجموعة من اللقاءات مع بعض الدول، طبيعة الحال عبروا السفراء ديالهم عن استعدادهم للدفع للانخراط في هذه الدينامية ديال هذه الشبكة. كانت مناسبة للنظر مع بعض الخبراء كذلك في متطلبات الإعداد المادي من الناحية الأدبية لهذا الملتقى حتى يشكل نقلة نوعية في مسار هذا الآلية الدولية التي يتكلف المغرب بتنسيق أشغالها.
12: هذه المباحثات تأتي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد المغربي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أشاد بالدور الذي يطلع به المغرب داخل شبكة الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتنفيذ والتتبع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: معدل التضخم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 3.1% خلال شهر غشت مقابل 2.9% في يوليوز، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود. وأفادت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي مقابل 3.6% خلال الشهر السابق في ظل زيادة أسعار المحروق. هذا الارتفاع يعزى وفق المصدر ذاته إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط تحت ضغط وانعكست على أسعار الوقود وتكاليف النقل والشحن في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار في وقت تتوقع فيه مؤسسة معهد توزيع البقالة، وهي مؤسسة بحثية في صناعة الأغذية، أن يصل تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.6% خلال العام المقبل، مع احتمال استمرار المنحة التصاعدي إلى غاية سنة 2028.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينها، السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة، واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين.
16: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
11: السيد نصر بوريطة تبحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارة التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراؤنا في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما
17: سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار والذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
16: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
17: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والبعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
18: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة، الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله، الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وهما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
19: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول كاين الفقوس كاين كنقولوا لها ترزاوه، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب مفرط ما كاينش.
17: بالخبرية الدولية، عام 2025 كان واحدا من أكثر الأعوام جفافا على مستوى تدفق الأنهار في العالم خلال 35 عاما، بمعدلات تدفق أقل من المعتاد في أكثر من 36% من مساحة أحواض الأنهار العالمية. تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشار إلى استمرار الانخفاض طويل الأمد في مخزون المياه العذبة على الأرض وتراجع الأنهار الجليدية، وهي اتجاهات تنطوي على عواقب خطيرة على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
20: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
17: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركات التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروضة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تافيلالت خاصة المجهول وبوفكوس وبوسليخن والخلط إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع صيد البحر بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
8: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
23: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسات الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة أحدثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
21: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة مفصلة، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. في جنيف خبراء حقوقيون يبرزون التباين بين الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة وتلك السائدة في مخيمات تندوف. وفي التقرير الرياضي للنشرة واستعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. البداية من الأمم المتحدة بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المباحثات الأولى كانت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أميمة بوشعنين:
4: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
3: السيد ناصر بوريطة تباحث أيضا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجدد المسؤولان التأكيد على التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الأخوة التي تربط الرباط والمنامة في عدد من المجالات. كما استعرض السيدان بوريطة والزياني مجموعة من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، واتفق على تنسيق مواقف البلدين داخل الهيئات الدولية. نبقى في نيويورك، حيث ترأس السيد ناصر بوريطة اليوم بمقر الأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. يهدف هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية، لا سيما من خلال التعاون بين الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والفاعلين في المجال الرقمي. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان الأربعاء خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرة التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. في خبرنا آخر، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي اليوم قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة، أكد أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. السيد الشامي أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عمليتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناء والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. القرار الذي اعتمده هو البرلمان الأوروبي حصل على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. بشأن الاقتصاد، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وأيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
3: محطتنا الجوية لهذه النشرة من أرفود. سوق التمور بالجملة في المدينة يشهد حركية لافتة تعكس بداية موسم فلاحي وتجاري واعد ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة. نستمع لتصريحات بعض البائعين في هذه السوق.
18: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري. الحمد لله الأثمنة في المتناول وحتى الجودة كاينة، الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو أصناف محلية، هذه الواحة ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد أرفود، النواحي ديال زيز من أوفوس الخير ديال المنطقة تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعة مزيانة وما كتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
19: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهور، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوة، وانواع اخرين ما الاسماء ديالهم واخا غنقولوا لكم ما تعرفون فيهم والو. ايوا الطلب شويه على قد الحال، ماشي نقول داك الطلب موفرط.

0: تأثيرها على البشر والاقتصادات في المستقبل. بحسب المنظمة، للسنة السابعة على التوالي ينخفض عدد أحواض الأنهار التي شهدت أحوالا طبيعية انخفاضا كبيرا، إذ تراوح بين 34 و38% مقارنة بمتوسط بلغ 46% في الفترة من 1991 و2020. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيريه من الغابون والليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم. اللائحة شهدت عودة المدافع نايف أجريد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. تقرير حفصة الحجة.
1: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجريد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
0: الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ثلاث مؤسسات جديدة للتعليم العالي تعزز العرض البيداغوجي بالحسيمة وتوسع آفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح.
6: الطاقة الاستيعابية ديال هاد ثلاثة المؤسسات بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا 120، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 140، وكلية العلوم القانونية والسياسية، لأن استقطاب مفتوح وصلنا حاليا أكثر من 400 طلب تسجيل فعلي، وفتحنا واحد يعني دورة أخرى للتسجيل القبلي للناس اللي تعذر عليهم في المناطق البعيدة.
5: هذه المؤسسات الثلاث تنضاف إلى مؤسستين جامعيتين سبق إحداثهما بالإقليم، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتندرج في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة الذي يرتقب

0: الانتهاء من الأشغال به خلال الأشهر المقبلة.
1: كنتمنى إن شاء الله هذا الأرض الجميع في لنصد فسيمة زمي يتعزز مستقبلا إن شاء الله، وفيها بزاف ديال لي فيليغ اللي تهم زوينين.
2: الحمد لله ملي هذا التعزيز خلى أن يخلق بزاف الفرص لمجموعة من طلبة المغرب. خير مثال اللي هو أنا نجيش من مدينة ابن جرير.
3: نحن جد مسرورين في الحسيمة بتعزيز العرض الجامعي بمجموعة من الشعب، وهو ما يوفر على ساكنة الإقليم تنقل إلى مؤسسات لمدن أخرى.
0: وتم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، حيث سيستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: حيث تقود النساء تتحول الأنظمة الغذائية، كان شعار هذا اللقاء الدولي ببن غرير، حيث جمع مزارعات وعلماء ومقاولين وخبراء وفاعلين عموميين ومؤسسات دولية وهيئات تمويل وممثلي منظمات تعنى بالتنمية الفلاحية. اللقاء نظم من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ويمتد على مدى 3 أيام.
6: كما كتعرفوا المرئية ركيزة أساسية في التنمية الفلاحية والقروية، الدور ديالها ما كيقتصرش غير على الإنتاج، ولكن كيساهم حتى في التنمية ديال الأسرة ديال المجتمع وخلق القيم في العالم القروي.
0: المتدخلون أكدوا على أهمية الانتقال من نهج يركز على الاستفادة إلى اعتماد مقاربة تعزز تبني الفعال للحلول وخلق القيمة، لا سيما من خلال خدمات الاستشارة الملائمة والابتكار والأدوات الرقمية وتعزيز القدرات. اللقاء يهدف إلى تعزيز التكامل بين العلوم والعمل الميداني والابتكار والسياسات العمومية والتمويل والشراكات.
7: احنا تنشتغلوا على التثمين والتسويق ديال المنتوجات المجاليه اللي عندنا في الجهه ديالنا. انا جد فخوره انني حضرت اليوم في هذا اللقاء بالمناسبه ديال السنه الدوليه للمراه الفلاحه.
8: انا سعيده بالاستفاده من مداخلات الخبراء الذين لامسوا التحديات التي تواجهنا، خصوصا كمزارعات بالعالم القروي.
0: ضمن برنامج هذه التظاهرة جلسة عمومية وورشات عمل متخصصة حول الموضوع، إضافة إلى زيارة ميدانية لإقليم الرحمنة تتيح للمشاركين الاطلاع على نموذج الاستشارة والمواكبة الفلاحية، وكذا تعاونيات نسائية تحظى بدعم برنامج المثمر لمجموعة المكتب الشريف للوصفات.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية الخطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانينا.
10: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية. جيهان مطرة.
11: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
12: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
13: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية الخاصة بالنقل.
12: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاغورة، تنغير، ورزازات، زلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
14: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه. الحمد لله هذا العام راه المنتوج جيد. هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
15: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر. هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول كاين الفقوس كاين كنقولوا لها ترزاوة.
12: أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجمة
16: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسة القارية المقبلة.
12: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
17: بالرباط صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
18: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لا من ناحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
17: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
19: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي حتى 80 سنة الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم اللي نتكلفوا بها وكذلك التمدرس ديال وليداتهم، فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
17: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
20: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من وهج مونديال البرازيل إلى مسيرة حافية بقميص كولومبيا، أسدل خميس رودريغيز الستار على مشواره الدولي معلنا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 131 مباراة و 31 هدفا. خاض رودريغيز منذ ظهوره الأول مع المنتخب سنة 2011 ثلاث نسخ من كأس العالم وأربعة بطولات لكوبا أمريكا، كما حمل شارة القيادة في مناسبة عديدة. شكل مونديال 2014 أبرز محطاته مع كولومبيا بعدما سجل 6 أهداف وتوج هدافا للبطولة، وقاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي قبل أن يحصد جائزة بوشكاش عن هدفه أمام الأوروغواي. وباعتزاله اللاعب الدولي يختم رودريغيز مسيرة امتدت لأكثر من عقد مع منتخب كولومبيا قبل أن يبدأ مرحلة جديدة مع أتلتيكو ناسيونال الذي انضم إليه في شتنبر الجاري.
22: ريم راديو،
21: الخبر من المصدر.
24: بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل آ بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير الذي يحمل عنوان وضعية تكيف الفلاحة الإفريقية 2016-2026 الحصيلة وخارطة الطريق في أفق 2036، أول حصيلة لعشر سنوات من تكييف الفلاحة الإفريقية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في الخطط التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. ومن أجل ترجمة هذه الاحتياجات إلى استثمارات، تبرز الحاجة إلى تمويلات أكبر ودعم مستدام للقدرات، ولا سيما لمساعدة البلدان على إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.
21: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: ريم راديو،
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
25: وزير الخارجية ناصر بوريطة يتباحث بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 405 ملايين أورو لتثمين الرأسمالية البشرية وتحديث البنية التحتية السككية. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الناخب الوطني محمد وهبي وجه دعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين أمام الغابون وليسوتو. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. أميمة بوشانينا.
10: خلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
25: في خبر آخر، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية بفيينا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية وشركات إيزوتوب المجرية ونيوايف من الولايات المتحدة حدثا موازيا خصص للتجربة المغربية في مجال تدبير النفايات المشعة، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد من 14 إلى 18 شتنبر من عاصمة النمساوية جيهان مطر.
11: خلال هذا اللقاء أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بفيينا عز الدين فرحان وجهة وراهينية هذا الحدث الموازي، مبرزا أن التوسع المستمر في استخدام التطبيقات النووية السلمية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة والبحث ينبغي أن يواكبه تدبير سليم وآمن ومسؤول للنفايات المشعة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تجسد أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين المسؤولية الوطنية وتطوير البنية التحتية والكفاءات والتعاون الدولي وتقاسم الخبرات. وفي هذا الصدد أكد السفير حرص المغرب على وضع تجربته وقدراته المكتسبة في خدمة تعزيز التعاون جنوب جنوب لا سيما مع البلدان الإفريقية في إطار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى ضمان ولوج آمن ومستدام إلى التطبيقات النووية السلمية. من جانبه قدم المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية حميد مراح بهذه المناسبة تجربة المملكة في هذا المجال والقائمة على إرساء بنيات تحتية متخصصة وتطوير كفاءات وطنية تشمل جمع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها وتخزينها.
25: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو تهدفان إلى تثمين الرأسمالية البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكورية، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشانين.
10: يهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي.
13: أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المتمركز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آليات الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
25: في جديد حول الطقس بالمغرب، زخات رعدية مرتقبة مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم، وطقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح اليوم من الساعة 12 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم الزاغورة، تنغير، ورزازات، الزلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق التمور بالجملة بأرفود في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تتراص الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. هذه تصريحات لبعض البائعين.
14: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين سليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوه بحال بوسكري. الحمد لله الاثمنه في المتناول وحتى الجوده كاينه الحمد لله. هذا العام راه المنتوج جيد، هادو اصناف محليه، هذه الواحه ديال زيز بحال اللي كنقولوا المعاضيد ارفود، النواحي ديال زيز من اوفوس الخير ديال المنطقه تبارك الله. الجرف حتى هما عندهم السلعه مزيانه، هما كيتحسبوا على غريس وحنا على زيز.
15: هذا هو السوق المركزي كاع ديال المنطقه ديالنا، وهذا هو علاش كاين لي اعتماد كاع، وهذا السوق خدام يوميا. هذا الموسم مزيان بالنسبه للكميه ديال التمر، هذا العام الغله تبارك الله مزيانه والكميه موجوده، حتى الجوده موجوده والثمن مناسب. الانواع ديال التمر هي شتى الانواع كثيره، هي غير اللي معروف فيها كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين كنقولوا لها ترزاوه.
25: أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وجه الناخب الوطني محمد وهبي الدعوة إلى 29 لاعبا للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين سيخوضهما المنتخب المغربي أمام نظيره من الغابون و ليسوتو. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها وهبي اليوم بقاعة الندوات التابعة للمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. اللائحة عرفت عودة المدافع نايف أكرد بالإضافة لحضور أسماء جديدة. حصة الحجامة.
16: قائمة أسود الأطلس شهدت حضور وجوه جديدة من بينها علاء بلعروش وسفيان الفوزي وعبد الله وزان، إلى جانب عودة المدافع نايف أجرد الذي غاب عن المونديال الأخير بداعي الإصابة. وهبي أكد خلال الندوة أن اختياراته استندت أساسا إلى مدى جاهزية اللاعبين وتنافسيتهم ودقائق اللعب مع أنديتهم في الوقت الراهن، فضلا عن تحقيق أفضل توازن تكتيكي وقدرة العناصر المستدعاة على الانسجام مع منظومة اللعب. وفي معرض حديثه عن التركيبة البشرية، أوضح الناخب الوطني أن توجيه الدعوة لإسماعيل الصباري جاء لقدرته على منح التوازن وتعدد أدواره الهجومية رغم غيابه عن اللقاء الأول بسبب الإيقاف، في حين أرجع غياب سفيان مرابط إلى قلة دقائق اللعب مع ناديه مع تفهمه لموقعه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قميص الفريق الوطني غير قابل للتفاوض وبابه يظل دائما مفتوحا أمام الجميع. المنتخب المغربي سيستهل مشواره بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يرحل لملاقات منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته على أرضية ملعب تويوتا بمدينة بلوموفونتين بجنوب إفريقيا، في مواجهتين اعتبرهما الناخب الوطني اختبارا حقيقيا لتطوير أسلوب اللعب وتعزيز التنافسية استعدادا للمنافسات القارية المقبلة.
25: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التصربية على بأساليم يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
1: علموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
2: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الاطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقه شموليه اللي تسمح لهم بانهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من كبروا.
3: امون افي يكونوا دي زاكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون دي لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون دي لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد الزين أن الحزب يلتزم من خلال التعاقد الحركي باتخاذ عدة تدابير ترم على الخصوص دعم صغار الفلاحين وتخفيف العبء عليهم وتحسين المعيش اليومي.
8: اليوم كاين واحد النقاش كبير اللي غادي يجمعنا، غادي تركزوا فيه على الفلاحة أكيد، لأن باعتبار الخصوصية ديال الجهة نهضروا على التدابير اللي كتقترحها الحركة الشعبية اللي فيها الإعفاء ديال الديون ديال الفلاحة وفي الماء أيضا، الإعفاء الدعائر الغابوية، وأيضا التعمير اللي كيطرح إشكال كبير في القرية.
7: السيد أوزين أوضح خلال مهرجان خطابي في سيدي قاسم في إطار الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن الحزب يخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بتعاقد يتضمن تدابير تروم على الخصوص إرساء رؤية جديدة لقطاع الفلاحة وتحسين أوضاع شريحة عريضة من المواطنين لا سيما في العالم القروي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: المغرب والعالم.
11: إنغميز نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل إنغميزن غماب راديو ريم راديو.
10: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نسهله بأبرز العناوين. رياضة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية، يؤكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. نائب رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودوليا مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
13: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
12: نبقى دائما في نيويورك حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو، لنتابع التقرير التالي.
14: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
12: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين رأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
13: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
12: قارب خبراء ومهنيون مغاربة أمس الخميس برباط الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
15: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح سبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
16: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور المجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
15: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة للنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
12: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين، في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر. أهلا بكم من جديد. أعلن

0: وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكات التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي موجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأغذية. الضغوط الاقتصادية ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة، إذ لا يزال سعر وقود الديزل أعلى بنسبة 85% مقارنة بمستواه المسجل في مارس الماضي، في إحدى أكبر الزيادات الإقليمية التي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأرز والذرة التي تفوق مستويات العام الماضي بأكثر من 10%. التوقعات المناخية على المستوى الإقليمي تزيد من حدة القلق في موزمبيق وجارتها كمالاوي وزيمبابوي، لا سيما مع ترقب عودة ظاهرة النينيو التي تنذر بتسجيل تساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخيل الأسر في المناطق القروية.
0: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جيهان معطر.
2: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة، بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب المصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشتى الماضية. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
0: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue

0: l'histoire est fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Routoisil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نسهله بأبرز العناوين. رياضة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية، يؤكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. نائب رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودوليا مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين رأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1988 70 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: قارب خبراء ومهنيون مغاربة أمس الخميس برباط الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون كبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
7: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور المجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
6: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: بالرباط، صادق مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين على طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي والمدرسي لأبناء المنخرطين.
7: وصلنا ل 1300 عضو في المؤسسة، وهذا يعني مواكبة 1300 أسرة لم نحية ديال المرض، الدعم والحماية الاجتماعية فيما يخص المرض، لا مواكبة ديال الدعم اجتماعي خاص لبعض الأعضاء اللي هما في حاجة إلى هذا الدعم.
6: مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تولي أهمية بالغة للمواكبة التعليمية والتربوية لأبناء المنخرطين، حيث ارتفع مجموع المستفيدين من الدعم المدرسي والجامعي إلى حوالي 270 طالبا وتلميذا.
8: تعطات هذه الفرصة هذه للرياضيين ما بعد الاعتزال، يعني كاين الرياضيين اللي السن ديالهم وصل 70 سنة 75 سنة غادي يحتل 80 سنة، الله يطول ربي عمرهم، وكذلك الصحة ديالهم ولينا تنتكلفوا بها، وكذلك التمدرس ديال وليداتهم. فهذا هو الشيء الأساسي بالنسبة للرياضيين اللي صداوا البلاء الحسن بالنسبة لبلادنا.
6: ويتجلى دور مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين التي أحدثت سنة 2011 بالأساس في تأمين حياة كريمة وشريفة للرياضيين المغاربة من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية الضرورية للمستفيدين وذوي حقوقهم، كما تتوخى تثمين عطاء هؤلاء الأبطال وإنجازاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية بشكل عام.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نسهله بأبرز العناوين. رياضة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية، يؤكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. نائب رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودوليا مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن رياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
3: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
11: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
10: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
11: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
3: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1968 70 لتمويل أكثر من 150 مشروعاً في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
11: قارب خبراء ومهنيون مغاربة أمس الخميس برباط الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
12: بالرباط قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون كبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع. انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
13: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور المجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
12: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
11: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئات العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميوا لخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يصر على الحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة ويحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد لل مجال خاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نسهله بأبرز العناوين. رياضة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية، يؤكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. نائب رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودوليا، مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبلا مستهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
3: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب اشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الاول البالغ قيمته 205 ملايين اورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى سبعة مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. الشركة الألمانية ميرسيدس إلدروف تبرز جاذبية المغرب للمقاولات الدولية.

0: المقاولات الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: الشركة أفادت في بيان أعلنت فيه عن التحضير لأول معرض مهني لها بالمغرب والمقرر تنظيمه سنة 2027 بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، بأن المملكة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتصبح قطبا صناعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق سلطت ميسي دوسلدورف الضوء على معدلات نمو قوية تتراوح ما بين 4.5 و5% إلى غاية سنة 2028، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، وهي عوامل تجعل المغرب بحسب الشركة وجهة جذابة للمقاولات الدولية. وأكد رئيس المدير العام للشركة أن دخول السوق المغربية سيمكن الشبكة الدولية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توسيع نطاق حضورها من ساحل المحيط الأطلسي إلى شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن المغرب يتيح الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا مستفيدا في الوقت ذاته من قربه الجغرافي من أوروبا. كما وصفت الشركة الألمانية الصناعة الغذائية المغربية بأنها قطاع يتميز بدينامية خاصة مبرزة توجهه نحو التصدير وروابطه وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
0: في خبر اقتصادي آخر، احتضنت العاصمة الأردنية عمان حفل الإطلاق الإقليمي لتقرير التنمية في العالم 2026 وعد الذكاء الاصطناعي الصادر عن مجموعة البنك الدولية. وتضمن حفل الإطلاق عرضا لأبرز نتائج التقرير وجلسة حوارية بعنوان الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الانعكاسات على الأردن والمنطقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والممثلين عن القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومجموعة البنك الدولية. ويركز تقرير التنمية على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للاقتصادات النامية في تسريع التنمية ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة من خلال نهج يقوم على تبني التقنيات المتاحة وتكييفها مع الاحتياجات والبيانات المحلية، ثم الانتقال تدريجيا إلى بناء قدرات أكثر تقدما. وفي الختم، تتوقع فرنسا تحقيق 80 مليار أورو من العائدات السياحية في عام 2026، وذلك وفقا لأحدث معطيات الوكالة الحكومية المكلفة بإنعاش وتطوير الوجهة الفرنسية. وتفاصيل معك حفص الحجام.
2: وكالة أتو فرانس أوضحت أن فرنسا تواصل جذب السياح الدوليين خلال العام الجاري مع توقعات بتحقيق 80 مليار أورو كعائدات سياحية في عام 2026 مقابل 77 مليار أورو في عام 2025. وسلطت الضوء على تعديل الزوار لنفقاتهم، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن 50% من الفرنسيين غيروا عاداتهم الاستهلاكية بسبب الظرفية الاقتصادية، إذ قلص 17% منهم وتيرة ارتياد المطاعم وخفض 15% منهم الأنشطة الترفيهية، بينما قلص 14% منهم نفقات التسوق. وأعرب 83% من المهنيين العاملين في القطاع السياحي بمنطقة لابروتان عن رضاهم عن الموسم في غشت المنصرم، فيما كانت النسبة 58% بمنطقة نورماندي بالنسبة لشهر يوليوز.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مدام زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسة يسقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسر مدام زوارو زي عربعة يسقوسة أسر مدام زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين مدام الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مدام الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتوكوبي نصفحة نيخي يتجمش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتوكوبي لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شمش التعذر فوصية تانيتي سجريث ليو السلمدة مزوارو مالات قيتي زمار نهارا التافذة التصن الفرص ذي وشا
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نسهله بأبرز العناوين. رياضة جلالة الملك ترسم المسار في مجال مكافحة خطابات الكراهية يؤكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. نائب رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودوليا مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لاسيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبلا مستهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. سوق التمور بالجملة بأرفود يعرف بداية موسم واعد وحركة تجارية تعكس وفرة المنتوج. دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية ببجدور. وافتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي بالحسيمة. والبداية من أرفود، حيث مع الساعات الأولى من الصباح يبدأ سوق الثمور بالجملة في استقبال صناديق المنتوج الوافدة من واحات المنطقة في مشهد يختزل بداية موسم فلاحي وتجاري ينتظره الفلاحون والمهنيون والباعة على حد سواء. وعلى أرضية السوق تترس الصناديق البلاستيكية المملوءة بالتمور، فيما ينهمك بائعون ومشترون في فحص الثمار وتقليبها بين من يقيس درجة النضج ومن يقدر الجودة ومن يبحث عن أفضل الأصناف قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط داخل الجهة وخارجها. وتكشف الحركات التي يعرفها السوق منذ انطلاق الموسم عن مؤشرات مشجعة على مستوى العرض في ظل وفرة ملحوظة في الكميات المعروضة وتنوع في الأصناف المحلية التي تشتهر بها واحة تفيلالت خاصة المجهول وبفقوس وبوسليخن والخلط، إلى جانب أصناف أخرى تتفاوت قيمتها بحسب الجودة والحجم ودرجة النضج. وإلى بوجدور، حيث أكد مندوب الصيد البحري فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالذائرة البحرية ببوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
4: السيد بزاك أوضح أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين 1 يناير و 15 شتنبر 2026 بلغت كميات الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل 14,444.23 طنا من الحبار بقيمة إجمالية نهزت 154.89 مليون درهم و 3,724.15 طنا من الأخطبوط بقيمة 334.69 مليون درهم و 3,935.42 طنا من الأسماك البيضاء بقيمة 115.82 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطيل الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. وفيما يتعلق بالصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة خاصة السردين، أفاد المسؤول بأن حصة الصيد الإجمالية المحددة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور بلغت 47,640 طن، استهلك منها حوالي 48.45% بشكل تراكمي إلى غاية 15 من شتنبر. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بها، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الإطار أكد السيد بزاك أن مصالح المندوبية تواصل القيام بمهام التتبع والمراقبة المنتظمة لمختلف مراحل النشاط البحري، وخاصة عمليات الإنزال والتصريح بالمصطادات وتتبع استهلاك الحصص، وذلك بهدف ضمان موثوقية المعطيات الإحصائية وتعزيز الشفافية واحترام الأنظمة والتدابير المنظمة للصيد البحري، بما يساهم في المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامتها.
8: والختم من الحسيمة، حيث يكتسي الدخول الجامعي هذه السنة طبعا خاصا بالإقليم مع افتتاح 3 مؤسسات جديدة للتعليم العالي، والتي من شأنها تعزيز العرض البيداغوجي المحلي وتوسيع أفاق التكوين المتاحة أمام الطلبة. ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وهما مؤسستان باستقطاب محدود إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية ذات الاستقطاب المفتوح. وتنضف هذه المؤسسات الثلاث لمؤسستين جامعيتين سابقة إحداثهما بالإقليم، وهما المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات. وتندرج هذه المؤسسات في إطار مشروع المركب الجامعي والحي الجامعي بأيت قمرة، الذي كان موضوع اجتماع للتتبع عقد مطلع شهر شتنبر الجاري، خصص للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجازه. وفي انتظار الانتهاء من أشغال المركب وتجهيزته المرتقب خلال الأشهر المقبلة تم اتخاذ تدابير انتقالية لضمان السير العادي للدروس، وهكذا يستقبل طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجيا بمقرات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، فيما يستقبل طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية بالمركب السوسيورياضي. نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
9: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية، ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب اشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الاول البالغ قيمته 205 ملايين اورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: المحيط الأطلسي يحطم رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار. فرنسا تحصي قرابة 8000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الصيف. وظاهرة النينيو شديدة القوة تعمق الجوع في جنوب السودان بحسب الأمم المتحدة. حطم المحيط الأطلسي هذا العام رقما قياسيا عمره 6 عقود لأطول فترة جفاف دون إعصار بحسب خبراء في الأرصاد الجوية. ويشهد المحيط الأطلسي هذا العام ظاهرة غير مسبوقة منذ 6 عقود، حيث لم يتشكل أي إعصار حتى الآن في عام 2026. تقرير في الموضوع لحفصة الحجام.
12: معطيات موقع أكيو ويذر المتخصص

0: كما قد ينتهي الموسم كأحد المواسم النادرة جدا الخالية تماما من الأعاصير. خبراء الأرصاد الجوية يرجحون أن ظاهرة النينيو المناخية القوية تقف وراء هذا الركود التاريخي، إذ تتسبب في هبوب رياح معطلة عبر الأطلسي تعيق تشكل السحب الركامية والعواصف الاستوائية في الحوض، بينما تعزز نشاطها بالمقابل في مياه المحيط الهادئ. خبير الأعاصير الرئيسي في أكيو ويذر أشار إلى أن السجلات المناخية الحديثة لم تشهد قط موسما خاليا بالكامل من تشكل الأعاصير، مما يجعل الظروف الحالية استثنائية للغاية، لا سيما أن آخر إعصار مدمر ضرب اليابسة كان الإعصار ميليسا من الفئة الخامسة الذي اجتاح جامايكا في خريف عام 2025.
1: نواصل النشرة الإيكولوجية من فرنسا. قرابة 8000 وفاة إضافية سجلتها البلاد خلال فترات الحر الشديد منذ بداية صيف العام 2026 بحسب حصيلة أولية نشرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية. الموجة الثالثة من الحر خلال الصيف التي امتدت بين 27 يوليوز و20 غشت سجلت 817 وفاة، أكثر من المتوقع في الأقاليم 79 المعنية بزيادة في الوفيات بنسبة 5%، غير أن نسبة الوفيات المنسوبة مباشرة إلى الحر الشديد لم تحدد بعد. تضاف هذه الحصيلة إلى 5764 وفاة زائدة سجلت بين 17 يونيو وثاني يوليوز و1243 وفاة أحصيت من 3 إلى 20 يوليوز و95 وفاة خلال ذروة الحر التي امتدت من 24 إلى 28 ماي. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سجل صيف العام 2026 أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء القياسات في العام 1900 متجاوزا صيفي 2003 و2022. في موضوع آخر، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن أزمة الجوع المتفاقمة أصلا في جنوب السودان تزداد حدة وخطورة في ظل استمرار العنف والظواهر الجوية المتطرفة وتراجع المساعدات، ما يترك ملايين الأشخاص عرضة لنقص حاد في الغذاء. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي بجنيف عقب عودته من زيارة إلى جنوب السودان الأسبوع الماضي، يتضافر الصراع والنزوح والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والوضع في السودان المجاور لدفع ملايين الأشخاص إلى مزيد من الهشاشة، وذلك في وقت بدأت فيه الموارد الإنسانية بالنفاذ. وأشار إلى أن نحو 7.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يعانون يوميا في سبيل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات إلى دعم غذائي عاجل. ظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عادة كل عامين إلى 7 أعوام، عندما تصبح مياه المحيط الهادئ الاستوائية في منطقتي الوسط والشرق أكثر دفئا من المعتاد، الأمر الذي يؤثر في أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مسافات تمتد لآلاف الأميال، ما يؤثر على المناخ في العديد من الدول. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين من تمزواروت إلا دارك وزاني الطافن قوزنير تسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كله يستوهما نغدو دارت نسي زغ قوزي سقاسن تينمل تمزواروت توسولت غاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقميانا مول تينمل تمزواروت تسنون ديمش ركننس أرا كان تأتينمل تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزار

0: ورف لك الا بلا تفتو تسكرانتي الملي ياك يازن نيغ تازولت وسلم دام زوارو لي لا نغت منط لي تزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غل الحاله المدنيه نيغ حتى الكاريت نتلاليت ديال فوتوكوبين تكردات انا مورت من باب انت الزنت تيلم الغصاد نورز انت في الويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيا موكريس ارتكا حتى تي غاوسي وين والمود افادت السيفسيس توجي وين تزانين هنا درتجتي ويكدا سيانف زميمت غسلم دام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذاك رزمنت في الويني مهز
1: ريم راديو
2: ريم راديو
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية. إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب اشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إنغميز نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميزن غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: في 1963 كان البرلمان المغربي مكون كليا من الرجال، ولكن كيفاش انتقلت المرأة المغربية من الغياب إلى الحضور داخل المؤسسة التشريعية؟ الانطلاقة الفعلية كانت سنة 1993 بدخول أول نائبتين إلى مجلس النواب، وفي 2002 شكل اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء محطة مهمة وارتفع عدد النائبات إلى 35، وفي 2011 وصل العدد إلى 67 نائبة، لتتواصل بعد ذلك مسيرة تعزيز حضور المرأة والتمثيلية ديالها داخل المؤسسات المنتخبة. هذا عن مسار المرأة، ولكن فين موقع الشباب في الخريطة الانتخابية؟ الجواب في المحطة المقبلة من محطات انتخابية.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لسيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 225 صوتا معارضا و 16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030 ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لاسيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء وتندرجها هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيبا الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
11: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقرب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
10: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
12: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره. وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
10: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
2: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
5: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
4: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لاسيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس برباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
4: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين رأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب اشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: ويهم اتفاق القرض الاول البالغ قيمته 205 ملايين اورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. في نيجيريا حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية. في الموزمبيق 3,500,000 شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. في جنوب إفريقيا استبعاد أزيد من 5,000 مرشح للانتخابات المحلية في نوفمبر. أهلا بكم من جديد. أعلنت الوكالة النيجيرية لمكافحة المخدرات عن حجز أزيد من 2.3 أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عمليات متفرقة نفذت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التدخلات مكنت من اعتراض شحنات من القنب الاصطناعي بمطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، فضلا عن ضبط مئات الآلاف من كبسولات المؤثرات العقلية بولايتي كانو وبلاتو. مصالح مكافحة المخدرات حاجزت كذلك آلاف الكيلوغرامات من مخدر القنب في ولاية إيدو وبايليسا وكادونا وأوندو في إطار تتبع شبكاتها التهريب والترويج. نواصل جولتنا الإفريقية من الموزمبيق. نحو 3,500,000 موزمبيقي يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ما يضع البلاد ضمن أكثر دول إفريقيا الجنوبية عرضة لهذه المخاطر. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: تقرير التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا كشف أن نحو 18% من السكان المشمولين بالتحليل يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع توقع بقاء الوضع متفاوتا في البلاد حتى يناير 2027. المعطيات تشير إلى استمرار مرحلة الأزمة في المناطق المتضررة من النزاع في كابو ديلغادو وشمال نامبولا جراء أنشطة الجماعات المسلحة وتوالي لموجات نزوح السكان واضطراب الأسواق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأغذية. الضغوط الاقتصادية ساهمت بدورها في تفاقم الأزمة، إذ لا يزال سعر وقود

0: لتساقطات مطرية دون المعدل ودرجات حرارة مرتفعة خلال الموسم الزراعي 2026-2027، ما قد يهدد بتقلص المحاصيل وتراجع مداخيل الأسر في المناطق القروية.
1: نختم من جنوب إفريقيا. أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد استبعاد 5096 مرشحا من خوض الانتخابات البلدية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، مقابل رقم قياسي بلغ 136790 مرشحا استوفوا شروط الترشح رسميا للتنافس على 10526 مقعدا. نتابع باقي التفاصيل في تقرير جيهان معطر.
2: المدير العام للجنة الانتخابية سيما مابولو أفاد خلال مؤتمر صحفي إن التحققات القانونية التي شملت التأكد من أداء مبالغ الضمان المطلوبة واستيفاء شروط الترشح أسفرت عن استبعاد 5096 مرشحا، فيما استوفى عدد غير مسبوق يبلغ 136790 مرشحا شروط التنافس على المستوى الوطني. وأوضح أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي تم خلالها اعتماد 95427 مرشحا. ويأتي هذا الرقم القياسي في عدد المرشحين في وقت مني فيه المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم منذ 1994 بانتكاسة قضائية كبيرة بعدما رفضت المحكمة الانتخابية طلبا تقدم به الحزب المصادقة خارج الأجال على ترشيح 181 مرشحا في 6 بلديات. هذا وكان الحزب قد طعن في وقت سابق في عدم تمكنه من تسجيل هؤلاء المرشحين في الوقت المحدد بسبب ما عزاه إلى عطل تقني حال بحسبه دون تحميل بيانات المرشحين قبل انتهاء المهلة المحددة في 28 غشت الماضي. وردت اللجنة الانتخابية بأن سجلات التدقيق الخاصة بها لم تسجل أي خلل تقني، مؤكدة أن إجراءات المصادقة النهائية كانت محددة بوضوح وتم إبلاغ جميع الهيئات السياسية بها.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة

0: 1989 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
1: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
1: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة، يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغاربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي ضمن تشكيلة تضم عازفية لاتن وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على 8:00 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة المسرحية المغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي، وتحديدا قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
3: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائجا ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
1: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبلا مستهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
2: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشأن الاقتصادي وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
1: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرجها هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب وتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر.
3: التربية على بأساليب يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي تن يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
4: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونق الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
5: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
6: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال النظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
13: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
12: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها، وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
9: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
12: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
13: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
12: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة، منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير، وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجامعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبة لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله، وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات، عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمريكا بغير التابعة للمنطقة البحرية لأجادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. تفاصيل أوفى مع كيفة مزهر الرجي. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجامعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
13: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع

0: متداخلين وشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
1: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
7: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
6: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية تراثها.

0: بها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم ومستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صادق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في نيبال، أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية، تم حتى الآن انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق نيبال ولا سيما منطقة راسو الحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في نيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
2: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030 ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعة الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون، هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او إزعاج الأسر والأطفال، أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية، يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية، فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أمن رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم ملي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية، ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
7: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية.
2: وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لسيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
8: إمس فليب غير عزانا زيو فلاونا قوسكزين لانتمازيق غم زوارو تشكد ماست تم زوارو تان جمهورية كينيا ماست راشيل روتو غستايا نرقى بن سنتوريا سلمغربة اللي قتلك ماست راشيل سلمطار نرباط سالات استقبلت تقلدان تبقران الأميرة للا أسماء ومن دا يضنين إبرح المغربي دقام غجونيفا الحفاظ فمن زايا نمشاش كاس والتاسة انتغزنت نواندا أم زوارو نسقي من سبب تنمية ليتبعاني إوقراو الأمم المتحدة سبب تنمية نغدا الأونكتاد اسنتما المغرب مزدا أسلاك يدا ريب قايقا أسيلانا نحسن السير توري متعددة الأطراف أمس قادم غلالان تقلديت المغرب دار الأمم المتحدة غجونيفا عمر زنبر إن جيت تكشوم تغل مناقشة العمل دورة 73 نسق من سبب التنمية إن مسد الدورة يدات نعقد جيت الظرفية تمضلان دا قولي لي أسلكنا ليموند توترات الجيوسياسية لسيمغور غل أزمان طاقة دومتشي ولا العب لتزايد استدعيات التغيرات المناخية غل حالة ننزويد لمنزل ترتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية مسرير غونزوي اغتمنت نسوز لقلي مصحراوية انتقلتيت درير غونزوي نسبيا اغتمنت نفويس لقبلت انتقلتيت اغتمنتين شمال أمكن لي سراتي لي تاقوت يقويز نغقينا تكزيرينا زيك صباح الضيادة اللي ريموند الضبابة ذكرت نقاد غنزار يدروس اغتمنتين الأطلس هادو قنس نسوز دي فويس انتمازيرت ولانزار لي موند دراع دغي فويس لقبلت دي فويس المناطق الشرقية تقلتيت درادي لنا إجوانا إدرسنا دويدي شدانينا غومنيدان تكزيرينا تمماسين لقليم الجنوبية اللي غرتي ليت الفرصة اللي غري لي يغبار تسكفى لان ترغير درحانت ما بين 10 درجات 17 درجة غيكين الأطلس الدريفة دما بين 24 درجة 29 درجة غيزة غار نوقفاي تمماست دوكنس داسكا وانا نصحرات من التنسوس دما بين 17 23 درجة غمي غمان اختمناطينا تقلتيت الجروسي الغميسنا أنتونون تاريسكرا الناخب الوطني محمد وهبي صباح الخميسية ندوة صحفية غل مركب الرياضي محمد السادس انت كورتان ودار الليلة نغسلة أفد إبرحاز يسمون اللاعبين اللي موري غرافة داد شاركنا غير مقارنة اللي يريسمون تربو التنامورت المغرب انت كورتان ودار دين قالنس غل قابونا دلي سطو غل جولات تمزوارة تسنات غط صفية إفريقيا اللي سأهل سنيائيات كأس أمم إفريقيا 2027 أرغي دار لكما تقيران نغميسنا دائم سفيدنا عزان راونتيني يردور يضنين إن شاء الله
5: إذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
0: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
9: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العثيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحرب

0: مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
1: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة تحديات

0: التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا تبنى أيا من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية نواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو تهدفان إلى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة، يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. وفي بدايتها ستحظى الموسيقى المغربية بتكريم خاص يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الحفل الافتتاحي للأوركسترا المغربية ببروكسل، وهي مجموعة جديدة تعنى بالتقاليد الموسيقية المغاربية. وأوضح المنظمون في بلاغ أن هذا الحفل الأول الذي سيقام في مسرح فلاجي سيستضيف سناء مرحاتي إحدى الأصوات النسائية البارزة في المغرب، وسيجمع أزيد من 30 عازفة وعازفا ونحو 20 صوتا شابا من أكاديمية فلاجي ضمن تشكيلة تضم عازفية آلات وترية من أوركسترا فيلارمونيك بروكسل وفنانين ينتمون إلى تقاليد موسيقية متنوعة. إلى الرباط، تنظم مؤسسة المدى دار الفنون السبت المقبل حفلا موسيقيا فريدا يخصص بالكامل للموسيقى الكلاسيكية في القارة الإفريقية، تحييه عازفة البيانو الموهوبة مها زاهد. وذكر بلاغ لمؤسسة المدى دار الفنون بالرباط أن برنامج هذا الحفل المرتقب تنظيمه بدار الفنون بالرباط على 8:00 مساء يستكشف موسيقى عدد من بلدان القارة، كما يحتفي بعدة أعمال إفريقية مقدما بذلك بانوراما غنية ومتنوعة ومعاصرة بامتياز. تعود مسرحية الحراز واحدة من أبرز علامات التراث المسرحي المغربي للخشبة برؤية المخرج والدراماتور أمين النسور، وذلك يوم 25 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس. وتقدم المسرحية التي أخرجها في الأصل الطيب صديقي وألف عبد السلام الشريبي في إطار مشروع الفوج 35 من فوجي المعهد العالي للفني المسرحي والتنشيط الثقافي. مسرحية الحراز تأتي في إطار الاشتغال على ذاكرة مسرحية مغربية واستعادة أحد نصوصها المرجعية من خلال رؤية إخراجية جديدة. يذكر أن هذه المسرحية الغنائية تعد واحدة من أبرز روائع المسرح المغربي المعاصر التي تم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، حيث استلهمت مادتها من التراث الشفهي ورصيد فن الملحون المغربي وتحديد قصيدة الحراز للشيخ المكي بالقرشي. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، لكم مني كل الشكر على حسن وفائكم.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تذب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تافيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
6: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
5: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
7: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
5: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين، موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
9: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفق الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بين الأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه. نعم تصرف ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش كاع الدخل ديال ذاك الواعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من بين الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذا النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدثوا أيضا على بعض الإشكالات.
10: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلتي منها الوفاه، وكما قلتي السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم ما نقدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا. لاش هو بيع؟ هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هادو حسنا يقول الاخر صبر عليا تنبيع الى كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بعد الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى داك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين، ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميته ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسد عليه، لانه صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، وني كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كنا دائما كنرجعوا نفس الموضوع؟ الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به، ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكن لهاش يكون عندها واحد اثر كبير عليك، ما كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبقه مثلا طبقه 10 15 20 مليون، غتقول اسيدي هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق، وانا نخرج كريدي نكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك اسيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك، باش واحد ما يحطش وصفات الموقف، ما عمرك تحط راسك واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
9: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
10: بشكل حالات كاين غير الوفاه، كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
9: تمام، هذا هو اللي تكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس، عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، الملكيه مازال في اسم الواعد، مازال في سمية مول العقار، مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق، ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو، وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
10: كيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير.
9: تمام
10: شي مبلغ كبير، يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه.
9: تمام، وهذه ما بين الاشكالات. بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء،
10: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر.
9: تمام
10: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر، يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحله. نعم. وانت عطيتي الفلوس، يعني
9: هذه
10: الاشكالات اللي كتحطوا في فد
9: الاشكالات. نعم
10: كاين الوضعيه، كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل، ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل، كياخذوا لو ريسك.
9: نعم هذا كيتحمل المساله يعني طبعاً. كيتحمل طبعاً. المسؤوليه ديالو وانا دائما
10: ما كنبغوش
9: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التطبيق انسان كتبان له مساله عاديه نعطي التطبيق لا سيدي عطيتي التطبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمتي على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القصيرين وأنت وليتي أمام يعني واحد الدعوة كبيرة تسنى
10: نعم واحدة أخرى هو أنك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في أغلبية الحالات كتقرر تستنى انفيستيسمون ديال توت اون في
9: نعم
10: حياته كاملة هو كيجمع في داك الفلوس
9: نعم
10: وجيت لوحدي الفلوس بديك السهولة لا الإنسان خصو يتريط
9: نعم كيف ما قلتي مجموعة ديال الإشكالات ممكن توقع وكنذكر الإنسان دائما يستشر مع المختصين احنا أمام التطبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على أنه ولا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبة الموثق لأنه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات نعم. المستقبليه
10: كيبقى فلوسك مضمونين
9: كيبقى فلوسك مضمونين وانا كنذكر نعم. ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك اذا ربما انه يحجز عليه ربما يوقع شي تقييد احتياطي ربما انه تبان شي اشكالات اخرى اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي نبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال المتيق ونضمن حقي
10: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف
9: نعم
10: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو
9: تمام خاصه انا ولا كنبلغ
10: ديال التسميه ديال خاف الله يقولك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا سوي اكثر
9: خاصك
10: تزيدني باش يجنسني معاك البيع
9: خاصه ولا كنبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير نتكلموا على مساله ديال الوصل انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك
10: طبعا هو اي بلاك كتعطيه الموثق في المعطيات كيخصك تاخذ وصل
9: نعم ولا خاصو يطلبوا يعني انه في اطار دائما
10: يعني دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخلي هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد واحد الوصل كيدير بلو سيستم دابا حنا الخدمه ديال المتسقين ولا 90% كلها ديجيتاليزي كلها يعني بالحاسوب
9: نعم.
10: كلها رقميه فهذاك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل الخلاصه هو انه لا طاء ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون اللي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالو يعني ما يقول ماشي في البلاصه يعني بحال
9: تمام لا ماشي مساله يعني
10: ولكن الى عطى التصبيح
9: ماشي مساله سهله نعم استنى شويه نعم.
10: الى دار تحويل بنكي الى مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعمل بيس بيس كيجي عند الموثق كيعطيه واحد الوثيقه باذن
9: بالايداع
10: بالايداع كيجي عند كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10 مليون اس بيس لان كاين باقي واحد لا سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس
9: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمتي عليها المقتضيات الجديده
10: نعم.
9: ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده
10: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار
9: مزيان يعني انه في حاله
10: التعامل كيكون ما واضحش
9: نعم
10: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال
9: 2%
10: هذه يلاه كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير العام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان الاستجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار كنعطيه واحد الورقه كيمشي للصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير
9: نعم واضح
10: مساله بسيطه مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع لان ولاو دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات
9: نعم.
10: ولاو بزاف ديال الالتزامات ولاو بزاف ديال المسائل خص غير يصبر واحد شويه وطون لي توجد ليه
9: نعم والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو راه مع الصبر كيكون كل شيء حتى هو ولا خد الوصل ديالو كيمشي مطمئن كيمشي لدارو مطمئن خد الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان
10: وجميع الاحوال نعم. سمحتي الاستاذ هشام هو حتى لا دار فيرمو
9: نعم
10: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير الى دار الاس بيس راه مشى صندوق الايداع
9: والتدبير نعم
10: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي
9: نعم.
10: يعني ذاك لو شيك ممكن لي يتصرف إلا في حساب ديال صندوق الإدارة
9: والتبيع. نعم ممتاز أستاذي الفاضل. ومؤخرا أنت كتتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الإدعاء والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العملية المتعلقة
10: حساب الودائع.
9: حساب الودائع سمعنا على أنه كاين شي اتفاقية مؤخرا ما بين النيابة العامة وما بين لا سي دي جي في إطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين وأيضا بطبيعة الحال بشراكة مع هيئة الموثقين الأستاذ منتصر.
10: لا واتفاق ما ظنش أن دخلت في هيئة الموثقين. نعم. واتفاق ما بين النيابة العامة رئاسة النيابة العامة وصندوق إدارة التدبير.
9: نعم.
10: بما يخص الإشعارات اللي كيرسل صندوق إدارة التدبير للنيابة العامة والمجالس الجهوية.
9: نعم.
10: دابا باش نوضحوا للمواطنين ملي كيجي داك السيد عنده واحد الشري واحد العملية واحد الشري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي عنده في صندوق إدارة التدبير كندير في النهار الأول كندير لائحة المستفيدين. شكون هما لائحة المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل رامي كان عطاك توصيل راه كنعطيك في واحد اللائحه ديال المستفيدين كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السي فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكنديروا بانه شكون هما المستفيدين غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو كنديروا البائع وكنديروا البنكة الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه ديك البائع باش نخلصوا البنك ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف.
9: نعم
10: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين.
9: نعم.
10: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من لائحة المستفيدين البنك الشعبي مثلا وصرفت البنكة اخرى كيمشي اشعار للمجلس الجهوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابة العامة كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في لائحة المستفيدين.
9: نعم ممتاز.
10: ديك الساعات النيابه العامه والمجلس الجهوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا.
9: نعم.
10: واش ربما كان جو ظروف ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه.
9: نعم.
10: الوفاه مثلا انا درت لاحد المستفيدين واحد السيد مات.
9: نعم.
10: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل هي تغير المستفيد.
9: نعم.
10: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس الجهوي.
9: نعم.
10: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا دابا غتولي
9: الكترونيا
10: بطريقه الكترونيه.
9: نعم ممتاز. وهذا كله يعني في داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
10: نعم.
9: وكيبقى.
10: نعم.
9: دائما الموثق مصدر ثقه.
10: أكيد.
9: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
10: نعم.
9: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا. مرحبا. لكم مره اخرى.
10: مرحبا استاذ هشام.
9: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة. منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير. وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز. و
5: والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله، وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات، عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، ودليل في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمريكا بغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. تفاصيل أوفى مع كفاطم الزهراء الراجي. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجامعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
11: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي الهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية، وقاعات متعددة الاختصاصات، ومكتبات وقاعات للمطالعة، وقاعات رقمية، إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
5: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
12: ريم راديو.
8: ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية، ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
2: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم ومستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة تتركز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صدق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في النيبال، أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية تم حتى الآن انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق النيبال ولا سيما منطقة راسو الحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبناء التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
8: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية، ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك

0: والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريتا تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
1: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة.

0: والبناء والرصين لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و 25 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس بالرباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشأن الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الأفريقي للتنمية أمس الخميس بالرباط اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، تهدفان إلى تثمين رأس مال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروعي دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، التصويت سري، وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
3: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. المغرب يجدد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة للحوثيين. المغرب يعتبر المضايق مسؤولية وليس ملكية ويدعو إلى مدونة سلوك للدول المطلة على المعابر البحرية. مشاورات صينية أمريكية لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار. أهلا بكم من جديد. أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس أمس الخميس بنيويورك أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. وقال السيد موراتينوس في تصريح للصحافة على هامش المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح الذي نظمه المغرب بشكل مشترك مع الأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للمنظمة الأممية، إن جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادرا على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أميمة بوشعنين.
2: بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. وخلال هذا الاجتماع كلف الأمين العام للأمم المتحدة الوزيرة بنقل تحياته الأخوية والمفعمة بمشاعر الاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إعجابه بالتزام المملكة المغربية بالعمل متعدد الأطراف وبمواقفها الشجاعة في الدفاع عن الركائز الثلاث للأمم المتحدة حتى في ظل الأوضاع المعقدة. وسجل السيد غوتيريش أن العالم يمر بأوقات عصيبة تتسم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الحروب، لافتا إلى أن المغرب لحسن الحظ في أحسن حال بفضل قيادة جلالة الملك. وفي هذا الصدد عبر المسؤول الأممي عن إعجابه بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية المغربية التي تتميز بالفاعلية واللباقة والحزم تحت قيادة جلالة الملك سواء بالأمم المتحدة أو على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نقل السيد بوريطة تحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الودية وتقدير جلالته السامي للتعاون الذي طبع العلاقات بين المغرب والأمم المتحدة خلال ولايتي الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2016.
0: نبقى دائما في نيويورك، حيث جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في نفس السياق، دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. وأبرز السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة ساحلية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. إلى جنيف، حيث أبرز خبراء في حقوق الإنسان خلال لقاء نظم على هامش الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، منددين في الوقت ذاته بالانتهاكات التي تطال أبسط حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. اللقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة الذكرى 60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث بحث المشاركون التحديات المرتبطة بتنفيذ العهدين خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات. أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشان الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي. استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن أمس الخميس برباط وفدا عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة أندري ماغنوس إيكومو. لنتابع التقرير التالي.
1: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
0: في الشان الاقتصادي، وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية امس الخميس برباط اتفاقيتي تمويل بقيمة اجمالية تبلغ 405 ملايين اورو، تهدفان الى تثمين الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية السككية بالمملكة. وقع هاتين الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوز الأقجع والممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم خلال حفل حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع. ميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
2: ويهم اتفاق القرض الأول البالغ قيمته 205 ملايين أورو تمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، والذي سيمكن من تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش من خلال تمديد خط فائق السرعة وتقوية البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي. أما الاتفاق الثاني البالغة قيمته 200 مليون أورو فسيساهم في تمويل برنامج كاب كفاءات 2030، ويهدف هذا التمويل المرتكز على النتائج إلى تعزيز ملائمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني، لا سيما عبر رقمنة الخدمات وإطلاق برامج تعليمية على نطاق واسع وتحسين آلية الإدماج في سوق الشغل. كما سيسهل البرنامج الولوج إلى عرض تكويني متنوع، بما يتيح تحسين الإدماج المهني للشباب والنساء. وتندرج هاتان العمليتان ضمن أولويات المغرب والتوجهات الأربعة الأساسية التي تشكل الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ما يجسد التزاما مشتركا لفائدة تنمية الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية للمملكة. وباعتبارها شريكا تاريخيا للمغرب، عبأت هذه المؤسسة التنموية الإفريقية أزيد من 15 مليار أورو منذ سنة 1978 لتمويل أكثر من 150 مشروعا في قطاعات رئيسية من قبيل التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنية التحتية الخاصة بالنقل.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ أمس الخميس إن الفروق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. ويأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل تشي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر لعقد قمة مع دونالد ترامب، حيث تشكل القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية محور هذه المحادثات. أخيرا في الميدان الرياضي، من المرتقب أن يوقع لاعب الوسط الهجومي المغربي الشاب صفوان بن زهرة البالغ من العمر 18 سنة خلال الأيام المقبلة أول عقد احترافي له مع نادي موناكو الممارس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وذكرت صحيفة لكيب الرياضية أن بن زهرة الذي التحق بنادي الإمارة في صيف 2025 قادما من نادي ناك بريدا بموجب عقد متدرب يمتد لثلاث سنوات بعد أن أمضى 7 مواسم في الفئات الصغرى للنادي الهولندي، يوجد ضمن مجموعة من اللاعبين الشباب في أكاديمية موناكو المرشحين للالتحاق بالفريق الأول. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام اكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، على المستوى السياسي، فين كتكون التربيه كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربيه الاوليه في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كماده اساسيه التربيه البيئيه بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
7: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
8: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الاطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقه شموليه اللي تسمح لهم انهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من كبروا.
9: امون افي يكونوا دي اكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.

0: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين.
5: تربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع، على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
6: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونق الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
7: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من يكبروا.
8: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
9: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عدون إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها، وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
6: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في رباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
7: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
6: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
8: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
6: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورة بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بين لنا المسار وبين لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022، التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلامة. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مع الخيوط الأولى لصباحة أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
11: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
10: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
12: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
10: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
4: ريم راديو. ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
14: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
13: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
15: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
13: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
4: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم
0: من أسرار الجبال.

0: وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عدن إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقد الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعداداً لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
4: خلال الاجتماع ذاته، جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية

0: لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
1: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
0: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
2: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعه. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة.

0: التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25-21 والثانية 25-18 والثالثة 25-21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: الخبر من المصدر.
2: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عدن إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
3: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية على عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
2: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
4: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
2: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية، والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
5: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
2: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يومي 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل مساحة كتفوق اللي كيحتاج لها، او يسرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج بصورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصيات الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ أو السلوك العدواني أو إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية. يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم من الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هذه السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهذه القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف. لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية. فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة، ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة، فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عدون إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
3: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
2: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في رباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
4: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
2: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
8: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
2: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار. في البداية، شكل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين محور مباحثات أجرها سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حميد شبار بن واكشوت مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الآليات الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيع مجالاته وتجسيده في مشاريع تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية
9: الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة 3 من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: حسب المنظمين، فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
9: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
10: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عدد إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها، وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط، انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيكا اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون

0: أشارك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في رباط انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
2: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح

0: لائحة الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة، وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
2: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
1: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر العالمي لمكافحة خطابات الكراهية من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وقيم التسامح. هذا المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز دور الحوار والتسامح في الوقاية من خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما يجسد الإرادة لمواصلة التعبئة الدولية في مواجهة خطابات الكراهية. ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسم المسار أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح والتعايش والاحترام المتبادل. جلالة الملك بيّن لنا المسار وبيّن لنا كيفية معالجة المشاكل من أجل تشجيع بروز مجتمع دولي قادر على تهيئة ظروف التسامح والاحترام المتبادل. بفضل هذه الريادة أضحى المغرب اليوم نموذجا حاملا لمبادرات تتجسد على الساحة الدولية على غرار مبادرة اليوم. في كلمته الافتتاحية أكد السيد بوريطة أن المبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر تترجم روح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي انعقد بفاس في 22 نوفمبر 2022 التي تضمنت دعوة جلالة الملك إلى جعل السياسة والدين والحوار أدوات لخدمة السلام. السيد بوريطة أوضح أن تكرار النقاش حول خطابات الكراهية في المحافل الدولية لا ينبغي أن يكون مجرد ممارسة ظرفية، مسجلا أن مظاهر هذه الكراهية تذكر باستمرار بالحاجة الملحة إلى عمل جماعي يصون الكرامة الإنسانية ويحمي المجتمعات من نزعات الرفض والانقسام. وفيما يتعلق بالمبادرة المغربية لتنظيم هذا المؤتمر، أبرز الوزير أنها تنبع بشكل طبيعي من التزام المملكة لفائدة الحوار والتسامح والتعايش، وتأتي امتدادا لالتزام متجذر في تاريخ المملكة ومؤسساتها واختياراتها. غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد حول قصعة الكسكس. لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو. قسعة في الوسط

0: وسط وأيد تمتد إليها بمحبة ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. في زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عدن إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
3: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
2: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
4: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
2: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
5: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
2: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرزي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرزي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة. منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير. وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوس. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمرك بغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
7: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاد، والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي، ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي الهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية، وقاعات متعددة الاختصاصات، ومكتبات وقاعات للمطالعة، وقاعات رقمية، إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
6: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون انكبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
10: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
9: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عدن إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أهمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
4: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في رباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
1: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
4: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
2: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
4: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب، القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تستقبل المدينة الحمراء زوارها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة بانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
10: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
9: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
11: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
9: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل. وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
8: غيم راديو.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
8: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عدون إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية، بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو

0: امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلى والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
2: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: جهويا تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبي.

0: وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد سيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد سيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
1: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25-18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وما يمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عدن إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقد الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعداداً لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
5: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
0: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
6: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
0: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
1: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
0: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورة بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: أزول غلادا راح ديدون إيات تغوصة بهريست وهمان تيجات توريق تصويت مانيم أسنرية تستعمل أفادة يصحو صوتينو تغوصة مزوارد إخصية تمس توريق تصويت تغرت مزيان تيسينت اللوائح المرشحين ليجي سلام يستوهم بهرية تعبرت في الاختيار نك أو ارتاش توريق نك تخوى وهيني إخصية سكرت العلامة إصحان مانيم كسيخصة إصحو صوت نك ليغا سكرت توريق تنصويت ارتي تستعملت سكرا القواعد تحددني الاقتراع تولايا الصوت نك دي تصحو اريد تحسب التوريق تيغان ملغاة نغدة تلي اريد تصحون وريغي ستيلي لاعتماد الأصوات أشكوها تيغا مخالفة كيغات القواعد تحددن إلي انتداغ كيغات الحالات اللي تصدر توريق تنصويت يستيغ ملغاة نغد أو تصحو ليغي ستيلي انت كيغات العلامات اريد تسكر الناخب أرسحنت نغد الاختيار أرغيسي بيين نغد دلا لاستعمال طريق تسي الطريقة إيجان مخالفة كيجات المقتضيات تلي تنضمن إستين القاعدة يا توضح إخصاء أو تكتب كيجات تغوصة في طريق تصويت إخصاك أتيت العلامة الإشارة اللي جاكي تحدد يقدر كل الشك يمانيمك أستريت تستعمل توريق تصويت تزدارت أتساقسات لعضاء المكتب تصويت في المسترعية نيتني ردكينين مانيم أستريت تصوت أشكو هاتي الهدف المياد إيجادة تعبرت في الاختيار نك إيبين سيات غوصة إصحان تحافظ في سريا الصوت نك إن ما تج توريق تصويت نك تصحى إكتيجيرا إخصايا نسين مزد الصوت إصحان إيجايا الصوت يبين يحترم كيغة القواعد نستين كتمزيرتنا تنميرتنا.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
7: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهم امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
5: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
4: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
3: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عدون إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادنا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
7: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
6: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية، حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو، خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ، اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
8: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي السياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
6: جهويا تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبية، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
9: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
6: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
10: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة الثانية عشر لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني، ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء والسدود والأبار وتوزيع بذور مقاومة للجفاف وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تضافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
4: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني. نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
11: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
14: ريم راديو.
15: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهما نقيتو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي دشورة وذي تمدان وشكل جخاكة تحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مزد غد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حان نيخ يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشونين نحاموشا والتجي شميشة تعذر فوصية تانيتين سجريث ذي وصل مدى مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
3: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
12: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخبارينا مفصل. أهلا بكم مستمعينا وفي أبرز عناوينها. وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقد الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة استعداداً لكأس ديفيز 2026 اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
7: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار

0: الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة، مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
1: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر، تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
2: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
1: جهويا، تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبيا، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة، وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
3: Y estamos pues muy

0: heritage feature.
1: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر.
0: conociéndonos mejor aprendamos a querernos más.
2: On est très content de vous présenter aujourd'hui.
1: سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
3: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورة بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيضات المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب، القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقد الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعدادا لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
9: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
3: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
10: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
3: جهويا تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبية، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش، تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة، وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية، والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا، والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
1: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
3: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف أو يشغل موسيقى بدون سماعات أو يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها أو يسرع للحديث مع أفراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع أو تجاوز الدور أو عدم احترام خصوصية الآخرين. أما في الحدائق والأماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ أو السلوك العدواني أو إزعاج الأسر والأطفال أو استعمال المكان بطريقة كتحرم الآخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية. يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية أو الاختلاف في التنشئة أو عدم إدراك الفرد تأثير سلوكه على الآخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بأن صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب أكثر من اللازم من الآخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، أي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الأفراد من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور أساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الأماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الآخرين كيكون أكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور أنماط من السلوك الأناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية. فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة، وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة، فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة. ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع أعلى نفسه كأنه هو اللي عنده الحق، والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة. فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هذه السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد، وإنما هو مجال مشترك كتحكمه حقوق وواجبات متبادلة. فوجود أفراد مزعجون في الأماكن العامة كيكشف على طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذلك احترام الهدوء والمسافة الشخصية والخصوصية ماشي التزام شكلي، ولكن هو تعبير عن الاعتراف بالآخر باعتباره شريك في المجال العام. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
12: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
13: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي، وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
14: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
12: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدورة المحورية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون كبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء، واقتراح السبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
16: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور المجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
15: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mouakaba.transport.gov.ma.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة
7: ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: عبد إخباريون مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل واللوجستيك تطلق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. في الرباط انعقدت الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية. وفي الرياضة، استعداداً لكأس ديفيز 2026، اللاعبون المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا لبلوغ ملحق المجموعة العالمية الأولى. بالتفاصيل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. الوزارة سجلت في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. بحسب الوزارة، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mouakaba.transport.gov.ma. إلى نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا، أكد أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، ودعا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. المزيد في تقرير إلياس أبو رجاء.
9: السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة، أمن مشترك، حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة، أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق، وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق، بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف، وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
18: خلال الاجتماع ذاته جددت المملكة المغربية دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. في الرباط، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركية المغربية الروسية حسب ما ذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي. بشأن الانتخاب، وقبل أيام من اقتراع 23 من شتنبر تشكل هذه المحطة فرصة مواتية لعدد من الأحزاب لرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. تكثف هذه الأحزاب أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى ترم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. تقرير شيماء بكا.
10: انتخابات 23 من شتنبر الجاري هي فرصة مواتية لعدد من الأحزاب للرفع من تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة. هذه الأحزاب تكثف أعمالها خلال الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات وسط رهانات كبرى تروم تقديم بدائل تنموية والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض تقديم عرض سياسي ومرشحين في مستوى هذه الانتظارات. بعض الأحزاب اختارت الدخول في تحالفات قبلية مع أحزاب أخرى بهدف الحصول على أكبر عدد من الأصوات وبالتالي تعزيز حظوظها للظفر بمقاعد داخل مجلس النواب. ويشار إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ مجموعه 1850 لائحة. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
3: جهويا تحتضن مراكش فعاليات مهرجان السينما الكولومبية، وتتيح هذه التظاهرة السينمائية المنظمة من قبل سفارة كولومبيا بالمغرب بشراكة مع معهد ثيربانتيس بمراكش، تتيح للجمهور فرصة اكتشاف جيل جديد من المخرجين الكولومبيين من خلال أعمال سينمائية تتناول مواضيع مختلفة، وخاصة الشباب والهجرة والتقاليد الشعبية والهويات الإقليمية، والتي غالبا ما يتم التعامل معها بحساسية وثائقية كبيرة حتى في الأفلام الروائية. نستمع بهذا الخصوص لمدير معهد ثيربانتيس بمراكش ميغيل أنخيل سان خوسي ريبيرا، والقائم بالأعمال بسفارة كولومبيا بالمغرب دانييل فاريلا.
1: هذا المهرجان يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثقافي بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وأيضا بين دول صديقة كإسبانيا وكولومبيا والمغرب. هذا النوع من المبادرات يساهم في التقريب بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض بشكل أكبر. سعداء جدا بالمشاركة في تنظيم هذا المهرجان لأول مرة بالمدينة الحمراء، هذه الوجهة السياحية المتميزة. هذه التظاهرة فرصة للتعريف بخصوصيات السينما الكولومبية وتقاسمها مع الجمهور المغربي.
3: في الخبر الدولي، تجري الصين والولايات المتحدة مشاورات بشأن إطار لتخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة يشمل سلعا ومنتجات بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي دونغ قال في تصريحات صحفية إن الفرق الاقتصادية والتجارية بالبلدين تحافظ على تواصل وثيق بشأن هذا الإجراء من دون الكشف عن قائمة المنتجات المعنية أو حجم التخفيض المزمع إجراؤها. يأتي هذا الإعلان في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المتوقع أن يصل شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من شتنبر الجاري لعقد قمة مع دونالد ترامب. القضايا التجارية ومستقبل الهدنة الجمركية وشروط العلاقة الاقتصادية الثنائية ستكون في صلب هذه المحادثات. في الرياضة، أكد عميد المنتخب الوطني في منافسة كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم في الرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. أرازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقررة يوم 19 و20 شتنبر الجاري، قال إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيري يسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي لكأس ديفيز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقررة في فبراير 2027. الرياضة آخر مواد هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية. شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني، وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
4: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
20: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
21: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما وفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
22: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
21: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول

0: آتت الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفقوا الأطراف، ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضياتهم كيوقعوا لنا الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه. نعم تصرف ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على ذلك الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش قاع الدخل ديال ذاك الواعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذا النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدثوا أيضا على بعض الإشكالات.
1: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد البيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم انا قدرت تصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا لاش هو بيع، هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك سيدو حسني يقول الاخر صبر عليا تنبيع الى كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بهذه الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلى شي وحدين قاصرين، ولا خلى ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميتو ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسدوا عليه، لان صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، وني كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كان دائما كنرجعوا في الموضوع، الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكنلاش يكون عندها واحد الاثر كبير عليك، ما كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبعه مثلا طبعه 10 15 20 مليون، غتقول السيد هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق، وانا نخرج كريدي ونكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك سيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك، باش واحد ما يحطش راسو في الموقف، ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
0: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
1: بشكل حالات كاين غير الوفاه، كاين ربما يقدر يوقع حز على داك العقار، يوقع
0: تمام هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس، عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، الملكيه مازال في اسم طبعًا الواعد، مازال في سميت مول العقار، مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق، ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو، وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
1: وكيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير.
0: تمام
1: شي مبلغ كبير، يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه.
0: تمام وهذه ما بين الاشكالات. بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء،
1: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر.
0: تمام
1: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر، يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو. نعم. وانت عطيتي الفلوس، يعني
0: هذه
1: الاشكالات اللي كيحطوا في
0: الاشكالات. نعم
1: هذه الوضعيه واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل، ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل، كياخذوا له ريسك.
0: نعم انا كيتحمل المساله، يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو، وانا دائما
1: ما كنبغوش
0: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو، لان حنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما، هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين، احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التسبيق. انسان كتبان له مساله عاديه، انا عطيت التسبيق يا سيدي، عطيتي التسبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات، وتكلمت على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القاصرين، وانت وليتي امام يعني واحد الدعوة كبيرة تسنى.
1: نعم واحد اخرى هو انك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار اغلبية الحالات كتقرر استنى انفيستيسمون ديال توت اون في حياته كامله هو كيجمع في داك الفلوس وجيت لوحدي ديك الفلوس بديك السهوله لا الانسان خصو يتريط.
0: نعم كيف ما قلتي مجموعه ديال الاشكالات ممكن توقع وكنذكر الانسان دائما يستشار مع المختصين. احنا امام تطبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على انه الا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبه المتق لانه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات المستقبليه.

0: فلوسك مضمونين،
1: كيبقى فلوسك مضمونين. وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك، اذا ربما انه يحجز عليه، ربما يوقع شي تقييد احتياطي، ربما انه تبان شي اشكالات اخرى. اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي نبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال المتفق وانا ضمن حقي.
0: يقدر شي بائب بالنيه الى عنده نيه سيئه اي استغل داك الظرف،
1: نعم
0: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع، لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو.
1: تمام، خاصه ولا كان مبلغ
0: ديال تبلغ خاف الله يقول لك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا تساوي اكثر خاصك تزيدني باش يجي نسني معاك البيع.
1: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل.
0: نعم،
1: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق،
0: نعم.
1: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب. نعم، في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير. نعم، واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك؟
0: طبعا هو اي مبلغ كتعطي الموثق في المعتزل كيخصك تاخذ وصل.
1: نعم، ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما
0: يعني دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخلي هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر، لانه هو واحد الوصل ما كتكتبش بيد، واحد الوصل كيدير بلو سيستم. دابا حنا الخدمه ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي، كلها ب يعني بالحاسوب.
1: نعم،
0: كلها رقميه. فداك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيست لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا عطى ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون لي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالو يعني. نعم، ماشي راه في البلاصه يعني بحال
1: راه تمام، لا ماشي مساله يعني،
0: ولكن الا عطى التصبيح
1: ماشي مساله سهله. نعم، استنى شويه. نعم،
0: الا دار تحويل بنكي، الا مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعامل بيس بيس كيجي عند الموثق كيعطيه واحد الوثيقه باذن
1: بالايداع
0: بالايداع. نعم، كيجي كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس، لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس.
1: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات الجديده.
0: نعم،
1: ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده.
0: لا، في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار،
1: ما دخلش في هذا الاطار،
0: ما دخلش
1: في مزيان يعني انه في حاله
0: تدبير يكون التعامل كيكون ما واضحش.
1: نعم،
0: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال 2%.
1: نعم، ممتاز.
0: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير عام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط، وكان الاستجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار. كنعطي واحد الورقه كيمشي لصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس، كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا، وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير.
1: نعم، واضح.
0: مساله بسيطه، مساله. نعم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هو كيما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع، لان ولا دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات.
1: نعم،
0: ولا بزاف ديال الالتزامات ولا بزاف ديال المسائل خص غير يصبر واحد شويه وطون لي توجد ليه.
1: نعم، والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو راه مع الصبر كيكون كل شيء. حتى هو ولا خذا الوصل ديالو كيمشي مطمئن، كيمشي لدارو مطمئن، خذا الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان.
0: وجميع الاحوال. نعم، سمحتي الاستاذ هشام، هو حتى لا دار فيرمون.
1: نعم،
0: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير. الى دار الاس بي راه مشى صندوق الايداع
1: والتدبير. نعم،
0: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي.
1: نعم،
0: يعني داك لو شيك ممكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداره
1: والتدبير. نعم، ممتاز استاذي الفاضل. ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداره والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه. نعم، المتعلقه
0: حساب الودائع.
1: حساب الودائع. نعم، سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي.
0: نعم،
1: في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين.
0: نعم،
1: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين. الاستاذ منتصر.
0: لا، هو اتفاق ما ظنش انا دخلت فيه هيئه الموثقين.
1: نعم،
0: هو اتفاق ما بين النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير.
1: نعم،
0: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعه. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي، وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
4: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
3: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، أنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفقوا الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر، لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه، نعم تصرف ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على ذلك الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش قاع الدخل ديال ذاك الوعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذن النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدث أيضا على بعض الإشكالات.
4: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد التمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم ما نقدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا لاش هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هذا حسنا يقول الاخر صبر عليا تنبيع اذا كان العمليه ما تمش، وكما قلت لنا بعد الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميتو ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسد عليه، لانه صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو لان القانون دائما كيحمي لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل وني كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كنا دائما كنرجعوا نفس الموضوع؟ الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق الا كان شي مبلغ لا باس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكنلاش يكون عندها واحد اثر كبير عليك كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبق مثلا طبق 10 15 20 مليون غتقول السيد هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق
3: نعم
4: وانا يخرج الكريدي ونكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك ما يبيعش لك سيدي ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك باش واحد ما يحطش راسه في الموقف. ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
3: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها يعني
4: بشكل حالات كاين غير الوفاه كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
3: تمام هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك هي مازال في اسم
4: طبعاً.
3: الواعد مازال في سمية مول العقار مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
4: كيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير
3: تمام
4: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه
3: تمام. وهذه ما بين الاشكالات بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء
4: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر
3: تمام
4: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحله
3: نعم.
4: وانت عطيتي الفلوس يعني
3: هذه
4: الاشكالات اللي كتحط في فد
3: الاشكالات نعم
4: كاين الوضعيه كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل كياخذوا له ريسك
3: نعم انا كيتحمل المساله يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو وانا دائما
4: ما كنبغوش
3: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التسبيق. انسان كتبان له مساله عاديه نعطي التسبيق يا سيدي عطيتي التسبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمتي على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القصيرين وأنت وليتي أمام يعني واحد الدعوة كبيرة النار
4: نعم واحدة أخرى هو أنك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في أغلبية الحالات كتقرر استنى انفيستيسمون ديال توت اون في
3: نعم
4: حياته كاملة هو كيجمع في داك الفلوس
3: نعم
4: وجيت لوحد ديك الفلوس بديك السهولة لا الإنسان خصو يتريط
3: نعم كيف ما قلتي مجموعة ديال الإشكالات ممكن توقع. وكنذكر الإنسان دائما يستشر مع المختصين احنا أمام تسبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على أنه ولا كان يتعطى التسبيق يتعطى داخل محاسبة الموثق لأنه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات نعم. المستقبليه
4: كيبقى فلوسك مضمونين
3: كيبقى فلوسك مضمونين. وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك اذا ربما انه يحجز عليه ربما يوقع شي تقييد احتياطي ربما انه تبان شي اشكالات اخرى اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيت المبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال الموثق وانا ضمن حقي
4: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف
3: نعم
4: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو
3: تمام خاصه ولا كان مبلغ ديال
4: مبلغ كبير الله يقولك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا ساوي اكثر
3: خاصك
4: تزيدني باش يجيني معاك البيع
3: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ تسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك
4: طبعا هو اي مبلغ كتعطيه الموثق في المعتزل كيخصك تاخذ وصل
3: نعم ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما يعني
4: الاسهاب دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخذ هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد واحد الوصل كيدير بلو سيستم
3: نعم.
4: حنا الخدمه ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي كلها ب يعني بالحاسوب
3: نعم.
4: كلها رقميه فهذاك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا طعن شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون اللي واش داك الوصول ياخذ الوصل ديالو يعني ما يقول ماشي راه في البلاصه يعني بحال
3: تمام لا ماشي مساله يعليك
4: ولكن الى عطى التصبيح
3: ماشي مساله سهله نعم استنى شويه
4: الى دار الى دار الى دار تحويل بنكي الى مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعمل بيس بيس كيجي عند الموت كيعطي واحد الوثيقه باذن
3: بالايداع
4: بالايداع كيجي كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10 مليون اس بيس لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس
3: ولكن كندكرو انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات جديده ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده
4: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار
3: ما دخلش في هذا الاطار
4: ما دخلش
3: في مزيان يعني انه في حاله
4: اللي يكون التعامل كيكون ما واضحش
3: نعم
4: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال
3: 2%
4: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير العام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان استجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار كنعطي واحد الورقه كيمشي لصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير
3: نعم واضح
4: مساله بسيطه مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع لان ولاو دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات
3: نعم.
4: ولاو بزاف ديال الالتزامات ولاو بزاف من المسائل خص غير يصبر واحد شويه وطون لي توجد ليه
3: نعم والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو غا مع الصبر كيكون كل شيء
4: حتى
3: هو ولا خد الوصل ديالو كيمشي مطمئن كيمشي لدارو مطمئن خد الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان
4: وجميع الاحوال نعم. سمحتي الاستاذ هشام هو حتى لا دار فيرمو
3: نعم
4: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير الى دار الاس بي اس راه مشى صندوق الايداع
3: والتدبير نعم
4: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي
3: نعم
4: يعني داك لو شيك ممكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداره
3: التدبير نعم ممتاز استاذي الفاضل ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداره والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه نعم. المتعلقه
4: حساب الودائع
3: نعم. سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين
4: نعم.
3: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الأستاذ منتصر
4: لا هو اتفاق ما ظنش أنا دخلت في هيئة الموثقين
3: نعم.
4: هو اتفاق ما بين النيابة العامة رئاسة النيابة العامة وصندوق إدارة التدبير
3: نعم.
4: بما يخص الإشعارات اللي كيرسل صندوق إدارة التدبير للنيابة العامة والمجالس الجهوية
3: نعم.
4: دابا باش نوضحوا للمواطنين ملي كيجي داك السيد عنده واحد شري واحد العملية واحد شري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي عنده في صندوق إدارة التدبير كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد لائحه المستفيدين كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكنديروا بانه نعم. شكون هما المستفيدين غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو كنديروا البائع
3: نعم.
4: وكنديروا البنكة الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه داك البائع باش نخلصوا
3: البنك
4: ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف
3: نعم
4: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين
3: نعم
4: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من لائحه المستفيدين البنك الشعبي مثلا
3: نعم
4: وصرفت البنكة اخرى كيمشي اشعار المجلس الجهوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في لائحه المستفيدين
3: نعم ممتاز
4: ديك الساعات النيابه العامه والمجلس الجهوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا
3: نعم.
4: واش ربما كان شنو الظروف ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه
3: نعم.
4: الوفاه مثلا انا درت لائحه المستفيدين واحد السيد مات
3: نعم
4: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل هي تغير المستفيد
3: نعم.
4: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس
3: نعم.
4: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا دابا غتولي
3: الكترونيا
4: بطريقه الكترونيه
3: نعم ممتاز وهذا كله يعني داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين
4: نعم.
3: وكيبقى
4: نعم.
3: دائما الموثق مصدر ثقه
4: أكيد.
3: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
4: نعم.
3: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا مرحبا. لكم مره اخرى.
4: مرحبا استاذ هشام.
3: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة، منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير، وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبة لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتظل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله، وأضحت القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات، عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمر كبغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز، بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
2: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة الحسين قضاد والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي للهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية وقاعات متعددة الاختصاصات ومكتبات وقاعات للمطالعة وقاعات رقمية إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
8: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
9: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
10: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
10: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
11: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
10: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم ومستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة، ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلاً عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صادق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في نيبال، أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية تم حتى الآن انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها، وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق المنطقة في شرق النيبال ولا سيما منطقة راس والحدودية مع الصين أواخر أغشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى شتنبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار.

0: تم سكرت تنامورت نتسوريفتين وتم زواروت تيزمم نتا الزاني نغتين مل تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن قوزنير تسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي درتا سكفلت لي كلو يستوهما نغدو درت نسي زغ قوزي سقاسن تين مل تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلو تما واسوس سقميانا مورت تين مل تم زواروت تسنون ديم شرك ننس أرا كان تأتين مل تم زواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل ليك يازن نيغ تزولت وسلم دم زوارو لي لا نغتمنط لي تزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه نيغ حتى الكاريت نتلاليت ديال فوتوكوبين تكردات انا مورت من باب انت الزانت تين من الغصاد نورز انت في الويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيام وكريس ارتكا حتى تي غاوسي وين والمود افادت السيفسيس توجي وين تزانين هنا درتجتي ويكاد سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذاك رزمنت في الويني ما
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق للسادس 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
5: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق

0: الملائمة في الوقت المناسب، وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل ظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
1: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
1: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعين.

أيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان دعت منظمة غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي، وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سرج الوزا الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريشتوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: تستقبل المدينة الحمراء زوارها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي رحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
4: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
4: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
4: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
5: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا، ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على مستوى المجتمع لا على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي تن يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها تعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
4: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤوليه، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها، واخا عادي ما فيها حتى باس، الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
5: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الأطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقة شمولية اللي تسمح لهم بأنهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليها من يكبروا.
6: أمون أفي يكونوا دي أكتيفيتي باراسكولير اللي يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون ديال لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون ديال لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال النظافه نسهلوا عليهم حنا الخدمه.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نينغميسن غما راديو
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
6: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
7: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا نقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
5: وفي العاصمة الرباط انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
8: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل، كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
5: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان. وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شوتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الموزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار لتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. رواندا تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء في مختلف أنحاء البلاد. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. الحكومة الموزمبيقية تعلن عن إعداد خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث تقلبات جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تفاصيل أوفى في تقرير وفاء حلاق.
2: وزير الأشغال العمومية والإسكان والموارد المائية فرناندو رافائيل أوضح خلال الدورة الثانية عشر لمجلس التنسيق بمامبوتو أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف، ما ينعكس سلبا على التزود بالماء والإنتاج الفلاحي والحيواني، ولا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد. التدابير المقررة ضمن هذه الخطة تشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة لفائدة نحو 344 ألف شخص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتستفيد منها حوالي 234 ألف أسرة، فضلا عن دعم أكثر من 155 ألف مزارع و90 ألف مربي مشية. كما تنص الخطة على بناء وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء والسدود والأبار، وتوزيع بذور مقاومة للجفاف، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تعبئة 125 مليون دولار بفضل تمويلات خارجية لتغطية التدخلات الأولية، وتعتزم مواصلة استقطاب تمويلات إضافية من شركاء التنمية. وتكتسي هذه الخطة طبعا استعجاليا في ظل تقارير حديثة تفيد بأن نحو 3.5 مليون موزمبيقي يواجهون حاليا انعداما حادا في الأمن الغذائي في ظل تدافر الصعوبات الاقتصادية والمخاطر المناخية المتزايدة.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا التي تعتزم توسيع شبكة رصد جودة الهواء إلى 55 محطة بحلول نهاية سنة 2026 في مختلف أنحاء البلاد، بعدما كان عددها 16 محطة فقط في بداية السنة الماضية، وذلك بهدف توفير معطيات أدق حول مستويات التلوث وتوجيه التدابير الرامية للحد منها. وأوضحت الهيئة الرواندية للتدبير البيئة أن الهدف يتمثل في تزويد كل مقاطعة بأجهزة للرصد، مع إنشاء منصات لعرض البيانات في عدد من المدن تتيح تتبع المؤشرات البيئية بشكل آني. نختم من جنوب إفريقيا. منظمة الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إثر مقتل عدد من النساء في منطقة إستراند جنوب البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن هذه الوفيات لا تمثل مآسي معزولة بل تعكس أزمة فتاكة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. المنظمة الأممية طالبت السلطات بترجمة إعلان مكافحة جرائم قتل النساء ككارثة وطنية إلى إجراءات ملموسة تشمل محاسبة الجنات وتسهيل الولوج إلى العدالة، وذلك عقب العثور على جثث نساء خلال شهرين في جرائم غامضة شرق جوهانسبرغ. من جهتها أكدت اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان مقتل 569 امرأة ونجاة أزيد من 1000 امرأة من محاولات قتل خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة أهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تمس خير التنامور تنت سوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يو سلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن أدا سورة كسيدة دي الدرتة سفلت ناكو اللي يستوه ماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لا بالدانس إتغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزواروي شيران يدرن ولا زغار ورغيف شي اللي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغدا تزول تانو السلمة دم زوارو أني لانك تمنط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمامي شيريق العالة المدنية نغدا الشيطن تلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريون نوحية مخرسة أرثاكا يوتي غوسيوين المود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سيونون زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش نرز من تفلوين نمال.
0: غيم راديو،
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
6: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب.

0: باحتياجاتهم، وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطنين، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
1: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية، والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ، اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
1: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة

تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، إليكم أبرز العناوين. بحث سبل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين المغرب وموريتانيا. الرياض تستضيف النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري. كوريا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار. في البداية، شكل تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانيين محور مباحثات أجرها سفير المغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حميد شبار بن واكشوت مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض الآليات الكفيلة بتطوير التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيع مجالاته وتجسيده في مشاريع تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى مشاركة موريتانيا كضيف شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيات الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 9 إلى 12 من شتنبر الجارية. وفي خبر اقتصادي آخر، تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة ما بين 20 و22 من شتنبر الجاري أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. تفاصيل أوفى معك فاطمة الزهراء الراجي.
1: حسب المنظمين، فإن المشاركين في المؤتمر الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية سينكبون على مناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنية الحديثة وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية. أشغال المؤتمر بمشاركة أزيد من 225 جهة وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي ستتناول أيضا عددا من المحاور من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية والاستدامة والحكامة البيئية والاجتماعية. يصاحب هذه التظاهرة معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزود خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.
0: وفي الختم، أعلنت وزارة المالية الكورية أنها ستمدد برنامج خفض ضريبة الوقود حتى شهر نوفمبر المقبل لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان إنه بموجب هذا القرار سيستمر العمل ببرنامج خفض الضريبة بنسبة 15% على البنزين وبنسبة 25% على الديزل وغاز البوتان حتى نهاية نوفمبر، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به مع نهاية الشهر الجاري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد الاقتصادي، في أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين، التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات، وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
6: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات

0: بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
1: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل، كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
1: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمة غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات.

الجامعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وميمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاختراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
7: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
9: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق للسادس 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
10: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
11: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
7: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مواكبة.transport.gov.ma.
11: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
12: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
11: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية، واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: أزول غلادا راح ديدو نائية تغوصة بهريس توهمان تيجات توريق تصويت مانيم أسنرية تستعمل أفادة يصحو صوتينو تغوصة مزوارد إخصية تمس توريق تصويت تغرت مزيان تيسينت اللوائح المرشحين ليجي سلام يستوهم بهرية تعبرت في الاختيار نك أو ارتاش توريق نك تخوى وهيني إخصية سكرت العلامة إصحان مانيم كتخصى إصحو صوت نك لي كتسكرت توريق تصويت ارتي استعملت سكر القواعد تحددني الاقتراع تولايا الصوت نك دي تصحو اريت يحسب التوريق تيغان ملغاه تاني غدا تالي اريت صحون وريجيسي تيلي لاعتماد الاصوات اشكوها تيتيغا مخالفه كيغات القواعد تحددن الي انتداغ كيغات الحالات اللي تصدر توريق تصويت تيغ ملغاه تاني غد او تصحو ليغيستيلي انت كيغات العلامات اريت سكر الناخب ورصحنت نغد الاختيار ورئيسي بيين نغد الله لاستعمال طريق تسي الطريقة إيجان مخالفة كيجات المقتضيات تلي تنظم إستين القاعدة يا توضح إخصاء أو تكتب كيجات تغوصة في طريق تصويت إخصائي أتكت العلامة الإشارة اللي يكي تحدد يقدر كل الشك إيمانيم أستريت تستعمل توريق تصويت تصدرت أتساقسات لعضاء المويت في المسترايا نيتنيرا داكينين مانيم أستريت تصوت أشكو هاتي الهدف المياد إيقادة تعبرت في الاختيار نك إيبين سيتغوصة إصحان تحافظ في سريا صوت نك إن ما تج توريق تصويت نك تصحى إكتيجيرا إخصايا نسين مازد الصوت إصحان إيقايا الصوت يبين يحترم كيغات القواعد نستين يتمازيرتنا تنميرتنا.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية في لقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
2: ريم راديو. ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعات القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمات غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في التاسع من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
8: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
7: إلى قطاع النقل واللوجستيك، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. حفص الحجام في المتابعة.
9: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. أضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مواكبة.transport.gov.ma.
7: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ اللذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
7: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكايتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان، وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط، إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا، ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية. غريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائقة توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
3: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
4: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، قائم تحكيم دولي للتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
2: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
6: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية، كيعيش بقلب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب، اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
5: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة، يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
7: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
5: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ونستهلها بقراءة في أبرز العناوين. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند دخول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة في إطار التحول الرقمي للإدارة. منظمة غير حكومية تنبه مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات وتقييد الحريات وتدعو إلى تعزيز آليات الحماية بمخيمات تندوف. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
11: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن.

0: إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأن أنه في ظل ظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
1: وفي العاصمة الرباط، انعقدت الثلاثاء الماضي بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدورة الأولى لمجموعة العمل الجمركي المغربية الروسية حسب بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
2: هذا الاجتماع جاء تنفيذا للالتزامات الثنائية التي تم الاتفاق بشأنها يوم 17 أكتوبر 2025 بموسكو خلال الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. هذه الدورة تمحورت بالخصوص حول تتبع تنفيذ البروتوكول المتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات بشأن القيمة الجمركية والبروتوكول المتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في مجال شهادات المنشأ الذين تم توقيعهما في أكتوبر 2025 بموسكو، وأيضا تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تفعيلهما بشكل كامل. كما تميزت بتوقيع خطة عمل بشأن المفاوضات المتعلقة بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للمشغل الاقتصادي المعتمد ونظيره الروسي.
1: ومن العاصمة العلمية فاس، أعلنت لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس عن تنظيم جائزة الإبداع في التراث الطبي العربي الإسلامي. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الإبداع الفني وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للتعبير من خلال لوحات فنية وتشكيلية عن جوانب من تاريخ الأخلاق الطبية وقيم الممارسة الصحية واستلهام ما تزخر به الحضارة العربية الإسلامية من تراث طبي عريق وما يجسده من قيم إنسانية وأخلاقية نبيلة في خدمة الإنسان وصون كرامته. وتفتح هذه الجائزة في وجه طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على أن يتم عرض الأعمال المتميزة وتكريم مبدعيها خلال فعاليات المؤتمر. إلى مجلس حقوق الإنسان، دعت منظمات غير حكومية اليوم الجمعة بجنيف خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن تقييد حريات التنقل والتعبير والاحتجاز التعسفي وممارسة التعذيب وحالات الاختفاء القسري. وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار البند الثالث من المناقشة العامة المخصصة لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، أيضا بتعزيز آليات الحماية وضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة وإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات. وشدد المتدخلون على أهمية الحق في التنمية من أجل الحد من الهشاشة وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات والنهوض بمشاركة شاملة، معتبرين أن هذه العناصر تشكل شروطا أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة. في الشأن الثقافي، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 من شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونداراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط. وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر

شعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتسعى اللقاءات المتوسطية لطنجة إلى تجسيد هذا البعد الأدبي بالقرب من سكان المدينة وزوارها من خلال جعل الأدب والشعر حاضرين في فضاءاتها وأيامها. وفي قلب القصبة ستقام غالبية اللقاءات في برج النعام داخل فضاء معرض ذاكرة ابن بطوطة إلى جانب رياض السلطان. وفي هذه الفضاءات المشبعة بالتاريخ وروح السفر ستجد الحكايات مكانا ملائما للإنصات والحوار وتبادل الأفكار. ونختم نشرتنا مع الورقة الرياضية. أكد عميد المنتخب الوطني لمنافسات كأس ديفيز لكرة المضرب هشام أرازي اليوم بالرباط أن اللاعبين المغاربة جاهزون لمواجهة منتخب نيجيريا وحجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لهذه المسابقة. وقال أرازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش إجراء قرعة مباريات المجموعة العالمية الثانية المقررة يومي 19 و20 من شوتنبر بنادي السكاكيين للتنس بالرباط إن المواجهات ستكون قوية أمام منتخب نيجيريا ويسعى بدوره إلى تحقيق الفوز. وفي حال الفوز على نيجيريا سيحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى المقرر إجراؤه في فبراير 2027. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ووادي ملوية والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، وستكون ما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج ما بين المادية وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة من قبل الجمعية المصرية لهواة الطوابع. عارضون وهواة وباحثون من 12 دولة عربية وأوروبية من بينها المغرب يقدمون محتوى ثقافيا وتاريخيا وبحثيا يعكس قيمة الطوابع باعتبارها وثائق توثق مراحل مهمة من تاريخ الدول والمجتمعات.
7: نشارك كأعضاء الجمعية الحسانية بسبعة العروض، كلها عروض في التراث المادي المغربي وخصوصا في مادة الطوابع البريدية، وفي تقريبا في 4 أو 5 أصناف للطوابع البريدية، هواية الطوابع البريدية، بحيث أن هواية الطوابع البريدية فيها 12 صنف، فكل عروض مختلفة.
8: أتمنى أن المعروضات يعني تكون نحظت أعجبكم، هي في مجالات مختلفة من الهواية، التاريخ البريدي، الهواية بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، طائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدورة الحالية.
6: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: إن غميزنيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعمنا وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة أريا أن المغرب يعتبر تدبير المضايق مسؤولية وليس ملكية، داعيا إلى مبادرة لصياغة مدونة سلوك للدول المطلة على هذه المعابر البحرية. السيد بوريطة أبرز خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة أن المغرب ليس فقط دولة سياحية بل دولة تتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير وسلامة مضيق جبل طارق وهو أحد أهم المعابر البحرية في العالم. وأشار في هذا السياق إلى أن حوالي 100,000 سفينة تمر سنويا من هذا المضيق بما يعادل 300 سفينة يوميا، أي بمعدل سفينة واحدة كل 5 دقائق تقريبا. وأوضح أن الملاحة في مضيق جبل طارق تفوق حركة المرور في قناة السويس 5 أضعاف وتتجاوز قناة بنما 11 ضعفا، كما أنها تقترب من 3 أضعاف كثافة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير أن المغرب لا ينظر إلى موقعه الجغرافي باعتباره امتيازا أو أداة للضغط والابتزاز، بل باعتباره مسؤولية دولية ورافعة لخدمة التعاون الدولي والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق أعلن السيد بوريطة أمام المشاركين في هذا الاجتماع الهام دعوة المغرب إلى التفكير في صياغة مدونة دولية للسلوك لصالح حرية الملاحة، على اعتبار أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل فضاءة مفتوحة وآمنة ومستقرة. ولهذا الغرض اقترح السيد بوريطة احتضان المغرب لمنتدى دولي بالتنسيق مع مملكة البحرين، وذلك بهدف تقوية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتبادل الممارسات الفضلة والحد من الاستقطاب بين من يدعون امتلاك هذه المعابر الاستراتيجية ومن يستغلونها بغرض الابتزاز. كما اعتبر الوزير أن البحار والمحيطات هي بنية تحتية عالمية أساسية، ورغم أهميتها البالغة فإنها تظل هشة مما يجعل منها هدفا للأطماع والمخططات الخبيثة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا يتضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
2: غريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بأبرز العناوين. قطاع المطابع في قلب الحملة الانتخابية بطنجة. منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تمر كبغير بأكادير. وافتتاح داخليتين بالثانويتين الإعدادية والتأهيلية بجماعة أسني لفائدة أزيد من 500 تلميذ وتلميذة بإقليم الحوز. والبداية من طنجة، وفي سياق الانتخابات التشريعية التي لم يتبقى لها سوى أيام قليلة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبة لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وتدل الملصقات والمنشورات من بين الوسائل الكلاسيكية المعتمدة، غير أن التواصل الانتخابي لم يعد يقتصر على الورق بمختلف أشكاله وأضحة القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، فضلا عن تغليف السيارات عناصر مكملة لوسائل التواصل الانتخابي. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وإلى تمر كبغير التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، حيث أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة ذاتها أظهرت وجود مواد بحرية سامة بكميات تتجاوز المعايير المقبولة. وفي السياق ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها والتي يتم تسويقها بنقاط البيع المرخص لها. وحذر البلاغ من كون الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية. ونختم من إقليم الحوز، حيث جرى هذا الأسبوع افتتاح داخليتين بالثانوية التأهيلية أسني والثانوية الإعدادية الأطلس الكبير بالجماعة الترابية أسني التابعة لإقليم الحوز بطاقة استيعابية تفوق 500 تلميذة وتلميذا. جيهان معتر والتفاصيل.
4: تأتي هاتان البنيتان اللتان تم افتتاحهما بحضور على الخصوص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة الحسين قضاد والمفتش العام للوزارة نبيل عبودي ومسؤولين تربويين ومانحين وطنيين ودوليين وفاعلين جمعويين وممثلي السلطات المحلية في إطار الجهود المتواصلة للوزارة الرامية إلى تشجيع التمدرس والتصدي للهدر المدرسي من خلال تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بجودة الخدمات التربوية والاجتماعية. وتتكون المنشآتان من قاعات للأنشطة الموازية ومجالات الحياة المدرسية وقاعات متعددة الاختصاصات ومكتبات وقاعات للمطالعة وقاعات رقمية إلى جانب مرافق الإيواء والإطعام والحمامات والمرافق الصحية. وتم بالمناسبة التأكيد على أهمية مواصلة التعبئة والانخراط الجماعي لمختلف المتدخلين والشركاء من أجل ضمان حسن تدبير هذه المرافق والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
12: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بالرباط، قارب خبراء ومهنيون مغاربة الدور المحوري لمختبرات التجارب والقياس والدراسات في مجال الإعمار في ضمان الجودة والسلامة في مجال البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. المشاركون كبوا خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية تحت شعار جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع، انكبوا على تحليل مختلف المسؤوليات التقنية والإدارية والتعاقدية والمدنية والجنائية التي تتحملها مختبرات البناء واقتراح سبل للارتقاء بمستوى الكفاءات ومصداقية المهنة.
14: واحد اللقاء ديال باش نحاولوا نحددوا المسؤوليات كونفورمومون اون نورم اون فيغور. دابا باش تكون مختبر في المغرب باش تاخ تكون عندك الاعتماد، والاعتماد كيكون لا كونفورميتي بارابور مجموعه ديال لي نورم انترناسيونال.
11: أشغال الندوة تميزت أيضا بجلسة لنقاش وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين بهدف الإسهام في إعداد توصيات المهنية الملموسة ووضع أسس خطة عمل تشاركية تجمع بين المهنيين والإدارة، لا سيما لتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لنشاط المختبرات وتطويرها عند الاقتضاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مع الخيوط الأولى لصباحات أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تفيلالت تتراص جنبا إلى جنب فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
15: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الانواع ديال الخلط راه كاينه، لان الخلط باقي بعض الانواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الاسمنه في المتناول.
11: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
16: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
11: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
0: الخبر من المصدر.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطم الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
18: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
11: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية، لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
17: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
17: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
17: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطم الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو.
5: عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون. كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صدق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في النيبال، أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية تم حتى الآن انتشال 1403 جثة والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق النيبال ولا سيما منطقة راسو الحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
19: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يوما. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالاستمرار في دعم هذا القطاع بشكل يتلائم وحدة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، وذلك إلى حين عودتها إلى إلى مستوى ما قبل اندلاع الأزمة. وذكرت بأنه في ظل الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية تعرف أسعار المحروقات على المستوى الدولي ارتفاعا مضطردا، وهو ما كان له الأثر على السوق الوطنية، مبرزة أن الحكومة عملت منذ اندلاع هذه الأزمة على مواكبة مهنيا نقل الطرقي للأشخاص والبضائع من خلال دعم مالي بما يضمن استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية. وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض mwakaba.transport.gov.ma.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: تستقبل المدينة الحمراء زورها هذه الأيام على إيقاع فن الشارع العالمي، حيث يحط معرض عالم بانكسي الرحالة برواق نو بوردر في قلب المدينة العتيقة لمراكش، متيحا للجمهور فرصة اكتشاف أعمال واحد من أكثر الفنانين غموضا وتأثيرا في المشهد الفني المعاصر. المعرض يغوص بالزوار في عالم الفنان البريطاني الشهير عبر نسخ مطابقة للوحات جدارية بالحجم الطبيعي وقطع من مجموعات خاصة، إلى جانب منشآت خاصة صممت لإعادة تشكيل الأجواء المميزة لتدخلاته في الفضاء الحضري. في هذا المسار الفني يتعرف الزائر على تجربة مانكسي منذ بدايته في بريستول ووصولا إلى إشعاعه الدولي، مع التركيز على أبرز المواضيع التي تتبع أعماله كالتفاوتات الاجتماعية ومجتمع الاستهلاك والنزاعات والمقاومة والفكاهة. اختيار بانكسي يستجيب للرغبة في تقديم فنان قادر على استقطاب شريحة واسعة من الزوار، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على معرفة كبيرة بالفن المعاصر. فهذا المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المدينة الحمراء باعتبارها وجهة ثقافية منفتحة على التعبيرات المعاصرة وأشكال الإبداع الجديدة. ومن لندن إلى نيويورك مرورا بباريس، ترتبط أعمال بانكسي ارتباطا وثيقا بالأماكن التي تظهر فيها، حيث يتحول الجدار والفضاء الحضري إلى دعامتين للتفكير في السلطة والحرب والنزعة الاستهلاكية والهجرة، إضافة إلى العلاقة بين الأفراد ومحيطهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
21: مع الخيوط الأولى لصباحة أرفود تدب الحياة في سوق التمور للجملة إذانا بانطلاق موسم فلاحي وتجاري جديد لسنة 2026-2027 انتظره الفلاحون بشغف. صناديق محملة بغلة واحات تافيلالت تتراص جنبا إلى جنب، فيما ينهمك التجار والوسطاء في فحص جودة الثمار ودرجة نضجها قبل أن تأخذ طريقها نحو أسواق التقسيط لتزين الموائد في مختلف جهات المملكة.
15: الحمد لله هذا العام الموسم راه جيد، الوفرة كاينة في السلعة، الأنواع تبارك الله متوفرة، كاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الخلط، كاين بوسليخان، جميع الأنواع ديال الخلط راه كاينة، لأن الخلط باقي بعض الأنواع اللي باقي ما دخلوش للسوق بحال ترزاوة بحال بوسكري، والحمد لله الأسمنة في المتناول.
21: وأكد المهنيون والفلاحون أن تنوع الثمور ووفرة العرض ساهم في استقرار السوق ومنح دينامية جديدة للنشاط التجاري بعد مواسم اتسمت بالتقلبات المناخية الصعبة.
16: بالنسبة للكمية ديال التمر هذا العام الغلة تبارك الله مزيانة والكمية موجودة وحتى الجودة موجودة والثمن مناسب.
21: ولا يقتصر دور هذا السوق على البيع والشراء، بل هو محرك أساسي لآلة اقتصادية واجتماعية تخلق فرص شغل موسمية لعمال الجني والتحميل والنقل، وتكتسي هذه الحركية أهمية استراتيجية لجهة درعة فيلالت التي رسخت مكانتها كخزان رئيسي يساهم بحوالي 76% من الإنتاج الوطني.
9: ريم راديو. ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في قلب مشهد يحاكي بيئته القديمة إلى جانب الأحافير وآثار الأقدام واللوحات الجدارية الضخمة، يعرض حاليا في حديقة التماسيح كروكو بارك بأكادير مجسم بالحجم الطبيعي لديناصور ضخم يرتبط بالأنظمة البيئية القديمة في المغرب. هذا المجسم الذي يبلغ طوله 11 مترا يتيح فرصة اكتشاف أحد أكثر الحيوانات شهرة وتميزا.
8: سبينوسور عاش قبل حوالي 100 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان ديناصور مرتبط بالبيئة المائية كيعيش بقرب الأنهار وكيتغذى بصفة أساسية على الأسماك. عثر على بقايا الأحفورية في هضبة كمكم بجنوب شرق المغرب اللي كتعتبر اليوم من المناطق المهمة لفهم الحياة القديمة في المغرب.
7: الديناصور الشهير لمنطقة كمكم بالجنوب الشرقي الذي عاش قبل نحو 100 مليون سنة يعد بفضل خطمه الطويل الذي يشبه خطم التماسيح وشراعه الظهري الكبير وبنيته الجسدية المميزة واحدا من أكثر الديناصورات تفردا إلى يومنا هذا.
22: واحد ديناصور عملاق وكان كيجري، يعني كان سريع فوق الأرض وكذلك سريع في الماء بحكم الشكل ديالو اللي عنده هذيك الزعنفه فوق الظهر ديالو اللي كتسمح ليه يسبح بسرعه كبيره، وكذلك هو كان حيوان مفترس اللي كيتغذى على الحيتان الكبار وكيتغذى كذلك على الحيوانات البريه.
7: وتم اكتشاف سبينوسور في بداية القرن العشرين بمصر، وتعرضت أول عينة درسها العلماء للتدمير خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أسهمت اكتشافات جديدة لاحقا ولا سيما تلك التي تم العثور عليها في التكوينات الحفرية لمنطقة كمكم بالمغرب في إحداث تحول عميق في المعارف العلمية المتعلقة بهذا الحيوان.
9: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ريم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: جددت المملكة المغربية خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بصيغة أريا دعمها وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر الاعتداءات الجبانة التي ارتكبها الحوثيون. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قال خلال هذا الاجتماع الذي نظمته مملكة البحرين العضو غير الدائم بمجلس الأمن: أود باسم المملكة المغربية تأكيد دعم وتضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي اقترفها الحوثيون. وأضاف الوزير أن المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مكة المكرمة، مبرزا أن المغرب يؤكد تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية ترابها وضمان طمأنينة سكانها. وأشار السيد بوريطة خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع بحار آمنة أمن مشترك حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة إلى أن محاولة الحوثيين السيطرة على باب المندب يذكرنا بأن أمن المضائق الدولية لم يعد يقتصر على الدول وحدها، بل أصبح مهددا من قبل فاعلين من غير الدول. وأبرز الوزير أن هذا الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في مقارباته. من جهة أخرى سجل السيد بوريطة أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على حقيقة مرة مفادها أنه بالرغم من وجود إطار قانوني لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى آليات قادرة على الوقاية من الأزمات أو تدبيرها عند اندلاعها. وشكل هذا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وخبراء في هذا المجال فرصة للتأكيد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع والتوصل إلى حل سريع للأزمة في مضيق باب المندب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مع اقتراب استحقاقات 23 من شتنبر الجاري تعود مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، فعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة تتنافس داخل دائرة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية 22 لائحة محلية، من بينها لائحتان توجدان على رأسهما امرأة، في حين تم إيداع 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصرا للنساء.
5: عرفت مشاركة النساء في استحقاقات 2026 تطورا لا يمكن تبخيسه، لأن هناك مكاسب تشريعية يخولها التمييز الإيجابي، حيث حاول المشرع معالجة هذه الإشكالية عبر عدة إصلاحات بضم مقتضيات إلزامية مست القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للأحزاب، بوضع قواعد ملزمة تشترط حضور العنصر النسوي كشرط قانوني وصحي عند تأسيس الأحزاب.
4: تعزيز تمثيلية النساء ليس مسألة انتخابية محضة، بل هو مسار متكامل يبدأ بالتمكين الاقتصادي ويمر عبر تحديث الهياكل الحزبية لينتهي بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في تحديد أولوية العمل العمومي وصناعة مستقبل المملكة.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة الثالثة من معرض إيجي فيلا 2026 تنظم بمركز الإبداع الرقمي بالقاهرة.

0: الاقتصاديه وفي تقريبا في 4 أو 5 اصناف للطوابع البريديه هوايه الطوابع البريديه، بحيث ان هوايه الطوابع البريديه فيها 12 صنف فكل عروض مختلفه.
1: اتمنى ان المعروضات يعني تكون نحظت اعجابكم، هي في مجالات مختلفه من الهوايه، التاريخ البريدي، الهوايه بشكلها التقليدي برضو، وفي تحكيم دولي، طائم تحكيم دولي لتحكيم المجاميع في الدوره الحاليه.
2: ويضم المعرض نحو 356 إطارا للعرض، بينها 16 إطارا مخصصا لجناح الشرف، فضلا عن مجموعات نادرة وعروض بحثية في مجالات مختلفة. المعروضات تشمل الطوابع التقليدية والتاريخ البريدي والقرطاسية البريدية والبطاقات البريدية المصورة والطوابع الجوية وطوابع الإيرادات والرسوم المالية، إلى جانب عروض الشباب والأدبيات الفلاتيلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو أحمد رضا الشامي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن الأحداث التي وقعت أواخر يوليوز في سبتة أن حوارا منفتحا وصريحا ورصينا يظل السبيل الذي ينبغي تغليبه لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص المتاحة وبناء مستقبل مزدهر. وأوضح السيد الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير الهجرة يتطلب انخراطا عملياتيا يوميا وحوارا مستمرا والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة. وسجل في هذا الصدد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة لا يتضمن أي اتهام أو إملاء تجاه المغرب ولا يتبنى أي من محاولات توظيف قضية الهجرة. كما أشار السفير إلى أن العديد من التعديلات ذات الطابع العدائي لم يتم اعتمادها في نهاية المطاف بفضل المقاربة المسؤولة والبناءة والرصينة لغالبية النواب الأوروبيين، لا سيما المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وأعرب السيد الشامي من جهة أخرى عن أسفه لأن حملات إعلامية ودعائية تحاول أن تنسب إلى النص مقتضيات أو مواقف لا تضمنها. وحصل القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي على 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا و16 امتناعا عن التصويت، أي بأقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن

0: التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تربية على بيئة سليمة يعني بشكل خاص خصو يحظى باهتمام أكثر حاليا في المجتمع المغربي، لا على المستوى المجتمع على المستوى السياسي. فين كتكون التربية؟ كتكون في الدار، كذلك في المدارس على مستوى يعني من سن مبكر، ماشي يعني تيكبروا الوليدات، يعني من سن دابا كاين التربية الأولية في سن مبكر، هذاك هو السن باش نبداو كمادة أساسية التربية البيئية بما فيها التعريف بالقوانين اللي كتسير هذا المجال.
5: يعلموهم ويربي لهم هذه القيم باش يقدروا تكون عندهم واحد الحس ديال المسؤولية، بحال مثلا الا كان شي وريقه ولا شي حاجه يهزوها واخا عادي ما فيها حتى باس، ان الا نقيت انا ونقيتي انت ونقى الاخر تقدر البيئه تكون سليمه.
6: وعموما التربيه البيئيه هو واحد النوع ولا واحد الصنف من التربيه اللي خص الاطفال يتلقنوه منذ الصغر بطريقه شموليه اللي تسمح لهم بانهم من يولجوا شي فضاء يحاولوا ينزلوا فيه هذاك القيام اللي تربوا عليه من يكبروا.
7: امون افي يكونوا دي اكتيفيتي باراسكولير يعلموا فيهم الوليدات كيفاش يديروا لا ريبرودكسيون دي لي بوبيل ديال اون جينيرال اللي كيكونوا في الدار، وكيفاش نديروا لا ريورغانيزاسيون دي لي بوبيل بلاستيك فير كارتون. هذا كيعاون بعدا على عمل النظافه، كيفاش يفرزوا النفايات بطريقه منتظمه وزوينه، وهما كهما كعمال نظافة نسهلوا عليهم حنا الخدمة.
8: نائب رئيس مجلس المستشارين أحمد خشيشن يتباحث مع وفد عن المنظمة الدولية الفرنكوفونية بلقاء تميز باستعراض مستجدات المشهد السياسي والانتخابي للمملكة والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الممارسة السياسية وتعزيز التعددية. كما تناولت المباحثات مساهمة الشباب والنساء في الحياة السياسية والآليات المعتمدة لتعزيز حضورهم وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية. كما توقف السيد خشيشن عند مكانة الأمازيغية وما تحقق في مسار النهوض بها دستوريا ومؤسساتيا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يترأس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤتمر